إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون. ثم قال بعد ذلك أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفتر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال لا. قال فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له فليخلص النية وليحتسب الأجر، ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين.
أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط، أو ألقي عليه حجر، أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم، لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة والنية غير مستقيمة، لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين
وفي إشراكهم بالله رب العالمين أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفرا وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. من هذه الضمانة؟ من رب العالمين، والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليبتر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد

وتعالى كل ما يناله في ميزان الحسنات. ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأخزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله. ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم. فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم

0: وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم. وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام. قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا، صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكى إلي بني إسرائيل أذيتهم وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن شرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام، مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول، ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة، واحذر من المرجفين واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا.
0: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا. كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوي جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. السير قال الحافظ بكسر المهملة يعني السين وفتح التحتانية الياء، جمع سيرة، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد، أي أطلق عليها أنها سيرة لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة، والحافظون لحدود الله في الآية، الحدود قال هي الطاعة. قال: حدثنا الحسن ابن صباح، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا مالك ابن مغول، قال: سمعت الوليد بن العيزار
2: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزبته لزادني. وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه وقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله. الطول هو ما ربط به الحبل الذي يربط به. يستن معناه يمشي يذهب يأتي يذهب ويأتي. قال الحاه يستن أي يمرح بنشاط. وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا. وقال غيره أن يلج في عدوه أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا. ومعنى في طوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير. والجهاد كما هو معلوم بذل الجهد في قتال الكفار، هذا الأصل فيه إذا أطلق. والجهاد مشتق من الجهد، ومعنى الجهد أي المشقة. والسير أي السيرة، جمع سيرة، سير النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في غزواته وفي أحواله في الجهاد. فهذا الكتاب ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه سيرة، وذكر فيه أحكام الجهاد ومسائله وأمورا كثيرة مما يتعلق به. وبدأ في باب فضل الجهاد والسير، وسيأتي أيضا في أبواب بعده تتوالى أيضا في ذكر فضل المجاهدين، ولهم فضائل كثيرة منها ما ذكر في الآية أن المجاهد باع نفسه من الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي اشترى هذه النفس، وأن الثمن هو جنة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي يقتلون من الكافرين ويقتلون، وكلها مبعدة للعبد عن نار الله، وهكذا مسبب له في دخول الجنة القتل في سبيل الله، سواء قتل أو قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. من قتل كافرا فلا يجتمع معه في النار، وإن لم يقتل هو شهيدا. وهكذا إذا قتل في سبيل الله فهو أيضا في الجنة. وهذا وعد وعد الله به في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله، أي ليس أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، كما أرشد إلى ذلك عبد الله بن مسعود. وهكذا قالت عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله بمن يقوم في صلاته أبدا لا يفتر عن الصلاة، وبمن يصوم لا يفتر عن الصيام، منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع، وهذا لا يقدر عليه. وللجهاد فضائل كثيرة سيأتي يذكر منها البخاري رحمه الله في أبواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.

خبير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من

قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب.

0: أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق.
0: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتبعوا

ينصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

مرسله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتاب

الأولى فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخطبها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السادي رحمه الله: وفي النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، فالأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه على مصرعة يقدم عليه اللسان أم لا يحرم عنه. انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل فأعطانا فأجزل، ونحمده أن كفى عنا شطاء هذه الفتنة الباقية من الروابط الحوثيين، آمنهم الله بما يستحقون. نسأله سبحانه أن يعجل باستظهار جبهتهم وأن يبيدهم عن فكرة أبيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإننا نشر الحمد لله بعزة عظيمة وفرج من الله عز وجل ونصر وتأييد. نسأله سبحانه المجيد من فضله. وإن هذا النصر لخاء الله ابتلاء من الله سبحانه لنا، ينفر أن نشكره ونرجع الفضل إليه أم نكفره، ويأخذنا العجب والفرح المسموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الفضل كله لله وحده، كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أمن شكر فإنما أشكر لنفسي، فمن كفر فإن ربي غني كريم. وقد تلك الله سبحانه قارون حين أرجع الله نفسه قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض.

بفضل الله وبرحمته، أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المقطر، رأسه هيكل يمس مقدمة الرح من ذواضيه إلى ربه عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وغيره. وفي الصحيحين دخل وهو يلو سورة الفجر قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويسلك صراطا مستقيما، ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وعلى

تجل ثم لا تأتينا. قال سبحانه ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. ريح مسلم من حديث عبد

سبحان سيك الله بدر سيسرى فقال فإنما نسي يسرى إنما نسي يسرى فقد جامع رسالة أنه قال ليقلب رسل يسرين. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأنس مرة في الحالين فهو مفرد والأنس منكر فتعدد. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة الحاكم وصحوة ابن أسلم أنا به. قال لما أتى أبو عبيدة الشام أضربه أصحاب الجن شديد. قال كذب إليه عمر فقال سلام أما بعد فإنه لم تكن شدة إلا جاء الله بعد مخرجا. في رواية فرجا لن يقلب عصي يسرين فإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأس يتاه اللص والقب يعقبه الفرج. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من النص مع الصبر وأن الفرج مع القبر وأن النص يسرى. فكذلك أنس رضي الله عنه هذا الله وهو صحيح إلى الباني رحمه الله. ما تلما قال الشافعي رحمه الله سطرا جميلا ما أقرب الفرج أمن راغب الله في الأمور نجا أمن صدق الله لم ينل هوداً أمن الرجاء يكون حيث رجاء. فقال آخر

حمس فلما استحكمت حلقة دوار أرجت وكان يظنها لا تفرج فقال ابن زبيد أنت تن

الله عنهم قرب نجتا من أقوامهم الظالمين. قال النبي رحمه الله يجاوي العلوم الحكم عند شبحته ابن عباس رضي الله عنهما كما صلى الله عليه وسلم تسليم قربة الأنبياء عند جناح القرب فإن جاء نوح عليه السلام وأنماه في الفلك فإن جاء إبراهيم عليه السلام فبداية لوعده الذي ولد فيه وإن جاء موسى وقومه من اليم وقراقاتهم وقصد أيهم ونس وقصد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآتائه وإن جاء منهم كقصد يوم القار ويوم البدر ويوم أحد ويوم هنين ويوم الأحزاب فقيل ذلك ومن أسلم الذي صلى يونس تقوى الله عز وجل قال سبحانه

بسعد أمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج من أسلام المزيف الرجلس التوبة يا الله وبدوا إليه. وهذه القصود الثلاثة الذين خلفوا كابر بن مالك وإلال بن أمية وغالى بن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم النظم ما رعقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب نزيف الرجل تذكر الموت وتار الآخرة كما تلا على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ تتلو المدينة وأذن بمجموع الطرقين أكثروا من ذكر هذه الأركان أما ذكروا أصلا هو ضيق إلا وسع عليه فلا في سعة إلا ضيق عليه. وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما. من أسباب مزيف الري والجسر ملازمة الاستغفار. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. والحديث له وصول تجري تحتها وهو حديث حسن. وقال الله عن نوع مع قومه: فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا وجل السماء عليكم زارا مثلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال سبحانه في قصة هود مع قومه: فيا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لي ويجعل السماء عليكم نارا ويزيدكم موتا الى قوتكم ولا تولوا مجرمين. وعند الاستغفار أزيد فرع واليسر وتزيد القوة يصل كل خير. وفي مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: اجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: أخ يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل. فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها. وكل شيء في وقته، فالعلم عبادة عظيمة والجهاد عبادة عظيمة. فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب علم يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كمان سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو بر وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استو استووا ولا تختلفوا الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أقو عزائم المسلمين على جهاد الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم حتى يقتلوا أنفسهم بأيديهم. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا أن سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل وما لأوهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، هو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه، حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية. والله حتى عن السياسة الدنيوية، فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته. أما ما عدا ذلك هذا أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يأباه الله سبحانه. ما أنت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين. ما هذا سياسة؟ هذا عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها، أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة وأن يبعدهم عن تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان والحق. قال إلا بأن يوفقه على يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز إلا أن يوقفه إنسان على شيء يدركه هكذا يقوم ينفع، تجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العامي يرجم بأكبر منها، كم من طامة يرجم بها عامي مشي. ما حد يرجم أكبر منها إلا بأن يوقفه على التمييز غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جلي الصدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني منفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا، حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا، إذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها. أذكر لكم مثالا، خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض، يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول واقبض عليهم. فهذا نموذج أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك، كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني يصيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم، والله هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا تعلم منزلة العلماء، من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ اقبل على الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار. لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير، هذا خطأ، هذا جهل والله. إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم. والله يا إخوان، ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها

أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم

آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت

0: مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله، يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات، وأنت أيها المؤمن تدافع عن الدين، تدفع الشرك والكفر والزندقة عن بلاد الإسلام، أتظن أن الله جل وعلا يمكن أعداءك منك؟ أتظن أن الله ينصر أعداءك عليك؟ إنما هو اختبار، إنما هو تمحيص، وإلا بإذن الله جل وعلا عما قريب سيعيد المسلمون الكرة وسيكون لهم النصر. أحسن ظنك بالله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلينا الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق ظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم، يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم، فارجعوا، ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا، نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى أنه ما حضر أرض المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم المؤمنون ناموا بعدما حصلهم في أحد لتطمئن القلوب، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما نحضر، ما نقتل. قال الله رادا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا إظهار للناس على حقائقهم، سوء الظن بالله. شأن المنافقين، شأن المنافقين، كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة، سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم وظنوا بالله ظن السوء، فهذا ظن النفاق. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ إنما هو ابتلاء، إنما هو تمحيص. ولذا انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا يوم الأحزاب، حين قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين أراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ماذا قال أهل الإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله ابتلاء، اختبار. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد الإيمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس تجمعوا لكم، خشوا الناس. قال الله عن المؤمنين: فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا ما مسهم أي سوء حفظ من الله. عدونا كان قبل سنوات على هذه الجبال يضرب إلى هذا المكان بالسلاح العادي. عدونا كان خلف ظهورنا لا نجد طريقا لجريحنا لدوائه وعلاجه في عدن. واليوم نحن في قوة وفي تمكين، نحن ولله الحمد واثقون بالله معتمدون عليه. فواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله، لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف. إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم.
1: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا. ألم ترك

0: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
1: الحوثيون جبنا عند المواجهة جبنا، إنما هم آلة غدر وآلة مكر السلل.
2: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية.
1: فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
3: أهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججين، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينة، وكم نسر وكم سيف هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثث تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا.
1: هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعه، فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني.

هذا الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك

0: الضلال البعيد يدعون ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
1: طلعت السنة ردون أسف السنين كدر دعنا حسين مع بدر في يوم الجهاد وما بقي واحد من بقايا الحافظين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد وابشر يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعيد عافت للرقاد.
2: ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به وكذلك أيضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات الذي يموت أمس الذي يموت اليوم سواء كلهم ميتون إنك ميتون إنهم ميتون والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله فإننا وإياهم شيء واحد.

حلف الخليح والله إن الشيخ يحيى شيخ غالي دربه القرآن وسنة نبيه الشيخ يحيى شيخ ما

0: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية. ضلال الرافضة الحوثيين.
1: هي كلما جاءت حرب تمكنوا وتقووا، كلما حصل صلح يتمكنون أكثر ويتقوون أكثر وهكذا. فهو من صالحهم الهدوء مع الدولة خاصة والضغوط على القبائل بحيث يهينوا القبائل من التحت وتمشيخون عليهم ويضغطون عليهم وهكذا حتى ما يصفو لهم الجو إلا القبائل تحتهم. ما في من هذا شيء، ما في من هذا شيء. الشعب اليمني ليس منقادا للرافضة البتة، ما في إلا أنها مجازر بينهم ولن تقوم لهم للرافضة قائمة، لأنهم قد أبغضوهم إلا بعض الذين استغلوهم الآن. وأما أنهم سيطرون ما أظن هذا أبدا، لأن الناس قد أبغضوهم أبغض الرفض وعلموا بوائقه وخيانته وخبثه وبعده عن الحق وعن السنة وعن دين الله الحق. فلو يفرون على أنفسهم لا يتعبون أنفسهم أنهم ما ستقوم لهم قائمة، يعني مجازر فقط ولا أسعار أتعاب وإراقة دماء وضياع جهود وهكذا. أما أنهم يعني سيسيطرون على القبائل بكل سهولة وهكذا وضغوط وكذا، ما فيه صعوبة هذا. وكل ما هدأوا مع الدولة ضغطوا على المواطنين، أنت خلك مواطن لا تحمل سلاح، جيب العدالة وهكذا. يقوم الحوثيون بأخذ ما يسمونه بعشر الباطل من التجار والمزارعين وكثير من هؤلاء المواطنين، لا يريد إعطاءهم فيدفعون لهم الشيء اليسير ويعطون زكاتهم الفقراء والمساكين، لكن قد يضطرونهم إلى اليمين، فهل يحلفون لهم أن يعطونهم الزكاة كاملة؟ أرى أن لا يعطونهم الزكاة كاملة ولا شيئا منها، فليسوا مستحقين للزكاة وليسوا هم عبارة عن دولة يعني تقبع إليهم، فهذا ولا هذا، هذا لمن استطاع لذلك، ومن لا يستطيع وأعطاهم بعضا وأخرج زكاته أسأل الله أن يعفو عنه فيما يعطيهم ويخرج زكاته كاملة لمستحقين، فإنه ليس مستحقين سرق ولا يضع ولا وليس يعني ماذا وليس من صارفها. وحتى زكاة الفطر أيضا، زكاة الفطر هم يأخذونها، يأخذون زكاة المال زكاة الفطر وليسوا أهلها، يخرجها كل عن نفسه. الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والرافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني أعني دافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك، هنا هذه أبغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وعدها لنفقوهم نفقا، قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية. أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد، حاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان صعدة. يا أخي مجموعة من عربية الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يتديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين صفحة 64 في سياق كلام المتقدم يقول: ووجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهل الحق وعرفه الروافض أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس من كل في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاك وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم تحت رؤوس الرافضة؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان. وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم من جراء رواه. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياح والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله: الصراط الذين أنعمت عليهم، قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم عليهم ومحاربة من حاربا ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. قال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له، وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة لهم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة.
0: كما ابن دوحه الجرادان زلزل وعامر نجس ندى

محال صنع منهم ولا هان وانزل يوم التقوا الكفر نصبك من درواحهم جادوا بالمال والدم غاروا على المرتد واستأصلونا ما حد خلع منهم ولا هان وانزل يوم التقوا الكفر

0: إجرام الرافضة الحوثيين.
1: أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة. المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة. ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواصي العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا. نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا ونسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت، فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس الذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسول الله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاء، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن استقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخر. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون ويرضى به راشدون ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار. ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ سن كبار السن ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء، هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا، لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف. ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

0: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: من دون دماغ أن الرب أهوال ودون منبرها أسد وأشبال. من دون دماغ ابن الرفض ألوية من الملايا لها خير وتصهال. هل تطمعون بأن سوف يتركها لكم وفينا دم يجري وأوصال. لن تدخلوها وفينا من يقيم بها درسا وفيها كريم النجل الإقبال. قد قالها الشيخ يحيى في محاضرة: نحن الجبال إذا لم تبق أجبال. إنا سنثبت في براقة لكم مثل الصخور بها والليل أهوال. اليوم تقرى خماص الوحش مأذبة من لحمكم وسباق الطير نزال. قلنا وقلنا نريد الأرض من زمن ونحن قوم لنا في العلم أشغال. فما استراح لهذا القوم سيدكم وقام من فوره للحرب يحتال. فلا مناط لنا من ان ننازلكم بالسن ان حطمت قوس وانبال. لن تخلصوا وباهل الدار من رمق لها وفيكم هدى الرشاش اجال. وليس في الدار من نفس ولا حجر الا وفيه لكم افعى ورذال. تكاد من بغضكم ان مر جحفلكم فيها يميد بها رجف وزلزال. لو تنفد النار يوما من بنادقنا ففي السفاكين للشجعان ابدال. وفي الجنادل ان جلت خناجرنا خزائف في رؤوس الرفض تنهال. لو كان يحمد في البلوى اخو كرم كنا شرابا منا يجمل الحال. ما زاد الدهر بالبلوى سوى شرف كذا النظار بحر النار يختال. وسوف نلبس من دين الهدى حلقا يكون منه لنا درع وسربال. ونسأل الله تثبيتا على فجر حتى نصول به إن صار طوال. فالنصر من عنده لا من قوى بشر يأتي ولا هو إكثار وإغلال. نعلم الناس دين الله من بصر ونحن إن هجم الأعداء أبطال. لا تحقرونا فإنا محشر صدر عند اللقاء لنا في الله آمال. أتحسبون بأننا سوف نمكنكم عليلنا وبه أم وأطفال. أو أننا سوف نرضى بالذلية في دين ونحن دعاة الحق أطيال. وأنتم تستحلون الدماء لنا وأخذ أموالنا والسبي أمثال.
2: إرهاب الرافضة الحوثيين.
3: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين وتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه. فالرهبة تكون من الله عز وجل الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم. وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فمن عاد الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. بدأ يأكل شبابه ضعافه. أيها الناس إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين هذا جبروت فرعون. قال الله عز وجل وجاء السحر قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سمح الله هذا الجبروت هذا السحر وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة في الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعون الإرهاب فشى بين الناس. إرهاب في الدين إرهاب في الدنيا إرهاب على المؤمنين هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرت السيف في أوساط الناس أو بين مصلتا عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس سكينة المسلمين وعدم إرهابهم فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية قدموا المدينة فاجتووا المدينة تغير عليهم الجو فمرضوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود يلحقوا بإبل الصدقة فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقابلوا المعروف بأشد الإنكار وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلما ظفر بهم أمر بهم فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين

والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس أول ما سن القتل. والله يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتل. لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الآيات كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته ويؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. وقال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالم فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته لا يعبد شجره ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته لا اعتداء على الأموال ولا أنفس ولا على أعراض حتى على الشجر حتى على الطيور حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد حين لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسير وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وهكذا المدينة المدينة حرم ما بين عير إلى فوق حدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة لا تجمعين لا يكبر الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حساب على هذه الأمثال حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها يجوب الأرض كلها ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتن. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقب لو كان في بيته على فراشه. ومن يريد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام ما أراد أحد بها في المدينة سوءا إلا الماء فما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حفظ الشريعة على أمن العباد أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن

إبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن بل يعيشون في رعب وقلق وارتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلب. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال على الأعراض على الدين على الممتلكة. خمس أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمس أمور وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمس الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كله، وقد جمعها الله عز وجل. جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عدا. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء حفظ الأنفس حفظ الأرواح. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقهم وإياهم. حفظ النسل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. هذا حفظ المال أيضا، لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآية. وهكذا في قول الله سبحانه: فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواع. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا
أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مريا. قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأغلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني وهدموا الديار وأفنوا الأموال دمروا الأموال ولا يسلم منهم إلا من كان منهم على شكلته. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك. وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين. اعتدوا على الأنفس اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضرورية الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دينهم ولا سلم منهم سلمة الأنفس ولا أرواح لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات حاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقى من الضرورية الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات. وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم وإلا فلا حقية لغيره. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.

0: ألا يا شيخ يحيى قر عينا بهذا النصر والفتح المبينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، يهاجمنا فنجعلهم جذاذا، ويقنصنا فنقنص قانصينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، وليس لقنصهم والله جدوى ولا لهجومهم خطر علينا، فهم في الحالتين يعود صفرا وعودتنا بإحدى الحسنيين، وبالمرصاد نحن لهم صباحا مساء بالسلاح مرابطينا. ألا يا شيخ يحيى عش حميدا، لغير الله لا تحني جبينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، فوارس لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، فوارس لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، ولا شكوى تبس بها شفات، ولا خوف للقم أو كمينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، رجال طلقوا الدنيا ثلاثا وما التفتوا لها والله حينا، ولم يتعلقوا منها بشيء فينهزموا لها مستسلمين، ولا فرحوا بما أوتوا وليسوا على ما فاتهم متأسفين، رموا للناس بالدنيا وجاءوا إلى دار الحديث مهاجرين، وما منهم على الدنيا حريص كحرص أولئك المتفالتين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وما تركوا له جلدا وعظما وقد طحنوه بالفتيا طحينا، وهذه آخر النزعات باتت على وشك النهاية يا ضعينا، كأنهم الصحابة أيها ربي، وسمتهم يسر الناظرين، بحبل الله معتصمين جند لدعوته لوجهه مبتغينا، ولن يغلب أولئك وكان حقا على الرحمن نصر المؤمنين، وأهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججين، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينا، وكم نسر وكم كلب هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثة تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: نسأل الله التوفيق، خير ما نتواصى به تقوى الله والشكر عند السراء والصبر والدعاء عند الضراء، لسنا والله بأفضل من أهل حنين ولا من أهل أحد ولا نسوى بجانبهم شيئا، ومع ذلك ما حصل لهم معلوم، فإن شاء الله يكون هذا ديدا ذكر الله عند اللقاء كثيرا، إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والصبر عند الضراء وما يحصل من الأذى، والشكر والسكينة عند السراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، سمى الله عز وجل سماهم قال أخبر الله أنهم يحبونها، ولكن لم يحملهم ذلك إلا على مزيد طاعة الله عز وجل.
2: استكبار الرافضة الحوثيين.
1: أيها الناس، لقد عانى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام معاناة شديدة من الكبر وأهله، أي من أهل الكبر، مقابل دعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبرة الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فليس لأحد نصر من الله، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله، نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق، تقطعون الطرق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عواجا، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل، كنتم أنفس أنتم فكسركم، الذي كسركم هو الله، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر، قال الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم، نحن على الإسلام. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام مقابل ما تسمعونه من استكبار المستكبرين. فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم، ولم يقف أمام دعوة الأنبياء إلا ذوي الكبر والغطرسة. وفي حديث هرقل: أيتبعه ضعفاء الناس أم شرف أشرافهم؟ قال: يتبعه ضعفاء الناس. قال: وكذلك الرسل يتبعهم ضعفاء الناس، يتبعهم ضعفاء حتى تشتد دعوة الرسل. فهكذا هذه دعوة الله. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف
2: لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل جعذري جواظ مستخبر؟ هؤلاء حطب جهنم، أهل الكبر في كل زمان ومكان، الناظرون إلى القوة وإلى الكثرة، هم حطب جهنم. فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: فيها المتكبرون المتجبرون، فقضى الله بينهما. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار غضبي أعذب بك من أشاء، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إياك أيها العبد الحقير، إياك أيها العبد الفقير، إياك أيها العبد الذليل، والنظر إلى الكثرة، والنظر إلى ما أنت فيه من الملك أو من الجاه أو من المكانة، وإنما انظر إلى آثار رحمة الله وإلى ما أنت عليه، هل طاعة أم معصية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، في أرض الله، الأرض لله سبحانه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. كل البلاء يأتي من أهل الكبر والإعجاب والغرور بالكثرة أو الملك أو الجاه، على أنفسهم أولا وعلى غيرهم آخرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر عواقبهم، تدبر، أبقي عندك عقل أم أنه قد طاش عقلك إلى النظر إلى المظاهر؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إلا مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، إذ قال له قوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي البطيرين البغاة، لا يحبهم الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إلى قوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم، أي أنا بقتالي بجهادي ضحينا بجماجم وما إلى ذلك من الهذيان، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون؟ فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله جعل الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا بغيا ولا كبرا، علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا في الأرض، وجعل العاقبة لمن اتقى. لازم التقوى أيها المسلمون، لازم التقوى، فإن الله وعد بالعاقبة لمن اتقى مهما حصل له من أذى، مهما حصل له من ضرر، مهما حصل عليه من بغي، مهما حصل عليه من اعتداء، مهما حصل عليه من تكالب ومكر وكيد وظلم، إن الله يغار، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لازم التقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، علانية سرا وجهارا ليلا ونهارا، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد به بالخير. نعم عانى أنبياء الله ورسوله من أهل الكبر عناء شديدا، ولكن مع هذا ما من متكبر إلا والله يقصمه. هذا وعد الله كما في الحديث القدسي، والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا رب، فإن جهنم ما أسست إلا لأهل الكبر والعناد والبغي والظلم والعدوان ورد دعوة الأنبياء والمرسلين والنظر إلى الجبروت. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا جبروت فرعون وتأليبه وتهييجه على مجرد المظاهر والملك، ولكن غطه الله عز وجل في البحر حتى دس وامتلأ فمه بالطين، وهو يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. إياك أيها المسلم أن تعرض نفسك أن يقصمك الله، هذا وعد الله لا يخلف، هذا وعد الله لا يخلف. وعند الترمذي يصلح للشواهد بما يصلح في الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابه، ما أصاب قارون وما أصاب الجبارين. فلا تذهب بنفسك، أي لا تزهو بها، لا يأخذك الغرور ولا يركبك الشيطان بالإعجاب والكبر أنك قد بلغت رتبة كذا أو رتبة كذا، أنت عبد مسكين. واعلم أنك إن تواضعت رفعك الله وإن تكبرت أذلك وأهانك. روى مسلم في صحيحه عن عياذ بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فإن الكبر يسبب البغي والكبر يسبب الفخر والخيلاء، والتواضع فيه بركة عظيمة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا أتى مر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على قطوف على بعير، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذا حق كتبه على نفسه بدون أن يكتبه عليه أحد وحاشاه. فالله كتب على نفسه أن من تكبر وأن من تجبر وأن من تعالى وترفع أن الله يضعه، أن الله يضعه حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، بل وحتى في الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون رجل له نعل حسن وثوب حسن؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، إباء الحق، واحتقار الناس، وإذلال الناس، وإيذاء الناس، والبغي على الناس. هذا هو الكبر بعينه، الذي صاحبه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهو أن يصير يوم القيامة على صورة المتكبرون، يأتون يوم القيامة على صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله هلك أمة جعل عندهم الكبر ونفخهم بالبغي والعدوان حتى يهلكهم الله عز وجل من ذلك الباب. وإن أعظم ما يفسد به الإنسان في الأرض لهو كبره، لهذه الآية وغيرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والكبر غالبا من أصحاب الترف، ففسقوا فيها، وأعظم الفسق هو الكبر في الأرض، والبغي والعدوان والفجور وقطع الطرق والأذى، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعد الله لا يخلف، أن من حصل منه ذلك عرض نفسه للدمار وعرض نفسه للهلاك. ومن حديث جابر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أو من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين، فما المتشدقون أو المتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله. فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي، لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال: أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية. واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلقوا بذلك. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. استحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قفل أنبياء الله ورسله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. واطمن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسل. واطمن نفسك على أنك أنت الذي ترجو الله عز وجل، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. واطمن نفسك على طلب العلم، على دعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته، اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين. والحمد لله.

0: أعمال السحر عند الرافضة الحوثيين.
1: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان، وهكذا خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات، وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار، وفيهم بعض المدافيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه من الحمار، حتى لو بقي فيه رمق يربطونه بالله يكدكدون به يموت في الحبل. فجرة فجرة حتى مرة هنا ذكرت المساحيب، مساحيبهم يعني مثل في الطرقات بما تسيرهم يسحبونه مثل الجلد. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري، تفتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله ولا ها هذا فلان معكم، لا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا مخابرات لإسرائيل ولا مخابرات لكذا وهو معه. هكذا يفعل بهذا الشأن. دمرهم الله، دمرهم الله، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحر طلاصل ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئت به السحر إن الله سيبطله، قرأوا الأذكار هذا الطلاصل يعني خبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا. الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاصل، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرك يلهب الجوف لا يعرف لك لا قلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف، كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة يشرب له حشيشة ويذهب محشش، هذه الزاد بلاء يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، يسحبونهم أوراقهم طلاسمهم وقتهم لهؤلاء. يا أخوان ما مثلهم يفلح، والله يا أخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى، والله بلوى، ولا هؤلاء جنود بليل، ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى مبعد، هؤلاء جنود الدجال. بلغنا أنهم يقولون الذي يريد شهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم، نعم شهادة دماج في قوله يجمعونهم هذا، يقول الذي يريد شهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه.

0: معاملة الرافضة الحوثيين.
1: يقول ما السبب لرد إخواننا الزائرين رد الحوثيين؟ ما السبب ولا شيء؟ السبب هؤلاء فجرة مؤذون، يعني على هذا الحال نتوقع معهم 50 حرب، مو حرب واحد. الحوثيون فجرة، الحوثيون فجرة، ما هم عند هدوء. هم يريدون صعدة مثل جنوب لبنان، هكذا مصممون عليها، وهكذا يجادونها على هذا الحال. ونسأل الله أن يسلط عليهم، ونسأل الله أن يخزيهم وأن يهينهم. والله ما لهم إلا جهاد في سبيل الله، ما يخمد فتنتهم للجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة للمراوغات، هذا هم أشد الناس مراوغة وكذب وفجور، ولا ما لهم إلا الجهاد في سبيل الله والرباط. قد كانوا يا إخوان في جبهة كتاف كانوا خامدين، معهم لبعض الأولاد يلفلفونهم للجبهة، والقتل فيهم على ما يرام. كان سبحان الله، والله كانوا خامدين، قاموا بهذا، أسرعوا به من أجل يعني استعادة نشاطهم. لا أقر الله أعينهم، نسأل الله أن يسكن أعينهم ولا يقرها. وننصح إخواننا الذين يحبون العلم والسنة أن يجتهدوا في العلم والسنة، من كان هنا يطلب العلم ومن كان هناك يطلب العلم. الحمد لله، والمركز إن شاء الله هناك، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة ويطلبوا العلم. وإذا حصل رباط يرابطون، إن استدعى الحال للرباط نعم، ومن احتسب ذلك هنا أو هناك يؤجر. ولا ينبغي أن يظهروا بمقصودهم من فلفلة الناس من هناك ومن هنا، لا، ما ظفروا بذلك ولن يظفروا به إن شاء الله. خل الناس يأخذوا راحتهم، ولا ما داموا على هذا الحال نتوقع معهم جهاد على هذا الحال. ما أظن يستقيم لهم حال، وأذية الناس وقطع الطرقات وهكذا، تخويف وإرهاب وتوجيه البنادق، ما يستقيم لهم الحال إن شاء الله أبدا على هذا الحال. وأن الجبهة ستعود إذا كان على هذا الحال، الناس يبقون هناك والله يطلبون العلم، يعبدون الله عز وجل. ومن حين الذي نرى التضييق الذي أتى بهم من قبل يأتي بهم من بعد، ثم ادعو عليهم أن يسلط الله عليهم من شاء من خلقه. والله ما ودنا إلا أن نقبل على طلب العلم، لعل الله يسلط عليهم من شاء من خلقه. من الدبور يا إخوان أن السياسات تجر إلى النفاق، بعض السياسات، فتجد بعض الناس قبل سنة أو قبل كذا ويحاربهم، وفي هذا الحال يناصرهم. والله أن هذا نفاق، والله لا يجوز، وأن هذا سيعول على فاعله بالضرر دنيا وأخرى. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان التعاون على نشر عقيدة الرفض والزندقة والإلحاد في الأرض، من أعظم الإثم والعدوان. حتى والله إن بعضهم يتعاون معهم وربما ما زال جرحه يشفط منه أو من بعض أقاربه. ما هذه سياسة؟ هذه ما صارت سياسة.

0: يحكمهم رافضي. القردة والخنازير تحكم أهل صعدة ولا يحكمون رافضي. أنا أول المفتين بالخروج على الحكم الرافضي إذا حكم رافضي، لأنه كفر بواح. عندنا فيه من الله برهان، وبقتالهم إلى الموت، إلا أن يدعنوا ويتأدبوا كيف يصالحون ويعترضون الطرقات يؤذون الناس، فإنهم ما لهم طاعة. كيف تطيع الكافر؟ يهلكك ويبعدك عن دين الله عز وجل، ويدمر عليك دنيا دينك ودنيا. فإذا مكنوا في صعدة فليعلموا أننا سنعلن الجهاد عليهم إلى الموت. هكذا إذا مكنوا في صعدة نجاهدهم إلى الموت، إما نحن ولا هم. نسأل الله أن يهلكهم. ما ذكرناه كله نقول فيه إن شاء الله وبإذن الله. إن نسيت بعض الكلام في ذلك.
1: يا ليتني قلبا في أرض دماجي تحت الشجيرات من سدر ومن ساجي، ما في المواطن أروق يستريح بها قلب المعنس وأرض أرض دماجي، تضيق نفسي بما فيها إذا سكنت لغير وادك في ديجورها الداجي، دماج قلبي أنا كالطير في قفص في بلدتي وسراج غير وهاجي، في بلدتي وسراج غير وهاجي، وفي رحابك مثل الطير منتقلا بين الأزاهير من تاج إلى تاج، دماج ما أنا إلا طائر برد على بساتينك الخضراء أبراجي، ظلال أشجارك الخضراء مروحة للروح ألقى بها غياتي بهاجي، كأن مر الرمل فيك

0: شيخ محمد بن هادي.
1: نعم أحمد بن هادي.
0: كيف حالك يا شيخ؟
1: بخير ولله الحمد لله.
0: الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك.
1: حياك الله.
0: نحن دائر عندنا فتواك انتشرت بثلاثة، يعني بثلاث مرات، ثلاث فتاوى تذكر فيها أن الجهاد في دمك فرض عين على أهل اليمن، والمفهوم أنه كافة أهل اليمن.
1: كل أهل اليمن.
0: كل أهل اليمن.
1: لما اشتدت الوضع على آخر فتاوى، لما اشتدت الوضع على أهل دمك، فتكلم عليهم الحوثيون وما عندهم من يمنعهم بعد هذه المواجهة إلا أخوانهم، قلت يجب لأن الإخوة الذين بلغوا الأكتاف في دين الوجهة التي بلغت معهم ولا كان مقصود. وقلت يجب على أهل اليمن جميعا فرض عين أن يعزلوه.
2: ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا فإن من دافع عن نفسه وقاتل وجهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء.
3: أذيق العدا كأس المرارة والقرح، ولا أبقوا نداء الله يا قادة الفتح. أذيق العدا كأس المرارة والقرح، ولا أبقوا نداء الله يا قادة الفتح. وكل عدو نبتغي مثل أرضنا، ومن وقف الأصحاب في الدم والقدح. تجعله يحفي إن جرت الرحى وسابق وقع السيف.

0: بقى وقع السيف قرع قرع ترحي
1: أنك واجهت الوسوس بدوحة تخاصمت العصر من الذبح
0: أنها وسام تخشى كماته دارهم مجنحلة الأعداء قل

أننا اعتدينا عليهم وهم يدفعون عنهم.

0: أحيانا سمع خطبته
1: فيها. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد. ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوين قدم كل العباد. في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ولجل دماج الجريح جهزنا بالعتاد. ما نهاب الموت والله يعين المستحين وبذل رب الكون ندحر رموز أهل الفساد. قدم ربعي كل قاسي لجوم النهيلين والله إنه ما يضد العناد إلا العناد. خابرين بعور ربعي وبجه المعتدين ايش يدلي عاين بواي لا قد حزنات جمعنا بالمعركة يشبه القدم متين. ما تزعزع الروافض وزايد بالركاد قلعة السنة ترى دونها السيف السنين. كدر دعن حسين مع بدر في يوم الهجاد. قلعة السنة ترى دونها السيف السنين. كدر دعن حسين مع بدر في يوم الجهاد. وما بقى الا واحد من بقايا الحاقدين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد. وابشر يا قلعة الديد بكرة ساحفين والوعد دماج والعيد عافت للرقاد. وابشر يبشر يا قلعة الديد بكرة ساحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد. لا مشينا يشبع الطير بعذيب القطين ما نهاب الموت يلي تحبون السهاد. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين ويا أهل التوحيد هبوا وحي على الجهاد. يا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد. في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد. في منصورين بإذن الله منصورين ودماج منصورة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تنفيذ خالد بن جلال المصري إخراج مروان العشيري المغربي.
3: وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم الثلاثية العلوم والنت.
4: أخ يقول أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين. فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول. والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قال إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار؟ فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا لا يكفر الرافضة غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا، نسأل الله العافية. وآخر يقول هل صحيح أن الحوثيين دخلوا كثيرا من مناطق بيحان، وما هي النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ سمعنا هذا، بل تواردت الأخبار به مؤكدة أنهم دخلوا بيحان، بل دخلوا حريب وقطعوا الطريق بين شبوة ومارب. والنصيحة لنا جميعا ألا نتساهل بهذا الشر، فوالله إنه شر عظيم، شر على الدين وعلى الدنيا. فالحياة تحت وطأة الرافضة لا دين ولا دنيا. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة أمة مخذولة، ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. فلا دين ولا دنيا لمن كان منهم، ومن كان تحت وطأتهم لا يهنى له عيش وهو على خلاف طريقتهم. كان الشوكاني رحمه الله يقول في كتاب أدب الطلب، قال: ولا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير مذهبه ولو أظهر له كل أنواع التقية، فإنه قال يزول كل ذلك عند أول فرصة تسنح له. فلا أمان لرافضي، والله لا يأمن المسلم على دين ولا مال ولا عرض ولا شيء من ذلك. فيجب على المسلمين أن يشعروا بهذا الخطر الشديد، يجب عليه من يعد العدة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن معنى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الإعداد في سبيل الله، لا تتركوا النفقة في سبيل الله. فإنكم إذا تركتم الإعداد والنفقة في سبيل الله جاء العدو وأنتم غير معدين فأهلككم، وتكونون بعدم إعدادكم قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فيجب الإعداد، يجب أخذ العدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. يجب أن يعد لهم المسلمون الحكام والمحكومون المسؤولون، يجب أن يعدوا وأن يجهزوا. التجار يجب أن ينفقوا وأن يعدوا المقاتلين، وهكذا سائر الناس يجب عليهم الإعداد. براءة للذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ويقول: من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فلا يجوز أن يتساهل المسلم بذلك، والله إن هذا من أشد الكفر الذي يحاول التمدد في بلاد اليمن، كفر صريح. قال الشوكاني رحمه الله، الشوكاني جالسهم عايشهم، قال في كتابه نثر الجوهر بمعنى كلامه، قال: ومن قدر على الوقوف في وجه الرافضة وإنكار صنيعهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. من قدر على إنكار صنيع الرافضة والوقوف لهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. كفر متضاعف. طعنوا في القرآن الذي هو أصل دين المسلمين، قرآن مطعون فيه، صرحوا في قنواتهم أن هذا القرآن عمى، وأن هذا القرآن ناقص، وأن هذا القرآن لا يصلح هداية للأمة. السنة كذبوا فيها، قالوا هي كذب، لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن، كذبا وزورا، وإلا كل السنة موافقة للقرآن ولا تخالف بين السنة والقرآن. هكذا كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أم المؤمنين واتهموها بما برأها الله منه، وبإجماع العلماء أن هذه كلها كفر، كل هذه الأمور كفر بإجماع أهل العلم، طعن في القرآن أو التكذيب بالسنة أو تكفير الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه بعد نزول القرآن، كلها كفر إجماعا. كيف يشك بعد ذلك في أناس كهؤلاء؟ إضافة إلى ذلك أناس أفسدوا في الأرض، كم قتلوا من أبرياء، كم دمروا من بيوت، جعلوا المناطق التي تحت سيطرتهم كزريبة فيها بهائم، يقتلون من شاءوا، يسجنون من شاءوا، يأسرون من شاءوا أمام الناس. وسمعتم قبل يوم أو يومين قتلوا 9 أشخاص، وقبلها دمروا البيوت وقتلوا ناس في بيوتهم. كان يدخل الحوثي إلى بيوت بعض الذين هم يقاتلون في بعض الأماكن، يقاتلون في الساحل الغربي أو في بعض الحدود كما أخبرنا إخوة بذلك، يدخل الحوثي إلى بيته في المناطق الذي هو مسيطر عليها، يتصل بهذا الرجل من جوال زوجته، يقول أنا عن زوجتك، إما تروح من الجبهة وإلا أنا في بيتك. أي حياة هذا؟ من يطيب له ذلك؟ يطلع الخطيب على المنبر يخطب، يقتل على المنبر، وقد قتل كثير من الخطباء، قتل كثير من الأئمة، فوالله إنه لا يجوز السكوت على ذلك، بل واجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتجهزوا لذلك حتى يقضي الله أمره، لا يعتمدوا على تحالف ولا يعتمدوا على شيء، يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا ويثقون به ويتوكلون عليه، وهنا يأتي النصر، إذا تعلقت القلوب بالله يأتي النصر. كان بعض الخلفاء في بعض الغزوات، وكان معه في الغزوة رجل من العلماء قتيبة ابن مسلم، فتفقد الجيش وصفهم وجهزهم، قال أين قتيبة؟ فالتفتوا فوجدوا في مؤخرة الجيش أو في طرف الجيش جاثيا على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء يدعو. قال هذا الخليفة، ونسيت اسمه، القصة في سير النبلاء الذهبي، قال والله لتلك الأصبع، أصبع قتيبة بن مسلم المرفوعة إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طريق. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب معهم سيوف. فالقلوب تعلق بالله سبحانه وتعالى ويكون الاعتماد عليه، وهكذا يبذل الناس. واجب على التاجر القادر على البذل أن يبذل في تجهيز الغزاة، هذا المال إن لم يبذل ربما أخذه العدو، فيبذل للغزاة وتجهيزهم. وهكذا واجب على من له أمر من الحكام من المسؤولين، واجب عليهم أن يقووا الناس وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي إلى هذا العدو، والعون من الله جل وعلا، العون من الله. وكلما تعلقت القلوب بالله نزل النصر على قدر تعلقها بالله. كلما وثق الناس بالله جل وعلا كلما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الصدق كلما جاء النصر. تذكرون في حرب الأولى قبل 7 سنوات كان الحوثي مطوق هذه البلاد، كل هذه الجبال التي ترونها كان فيها مواقع للحوثي. خرج الناس بالسلاح العادي، صدق إخلاص، ما أحد يبحث عن مال ولا أحد يريد راتب ولا أحد يبحث عن مصاريف، بل إنسان يأتي بأكله وتغذيته وسلاح من بيته. أصل نصر عظيم، وكسر الرافضة كسرة لم يكسر مثلها في كثير من الأماكن، وصار قتلاهم بالمئات من القتلى. وأيضا هذا قتال واضح، سبحان الله، قتال تحت راية ولي الأمر دعا إليه. هذا ديننا، نار الجهاد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. هذه عقيدة ندرسها من 20 سنة وأكثر، أن الجهاد مع كل بر وفاجر من الأمة. هذا جهاد تحت راية ولي الأمر، جهاد شرعي لا لبس فيه. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا على ذلك. أيضا إنسان يأخذ له ما استطاع، إذا استطاع يشتري سلاحا اشترى، أو يتدرب عليه تدرب حتى يقضي الله أمره. فتنة، أنترك ديننا؟ أنترك بلدنا المسلم يعبث به الرافضة؟ أنترك المسلمين، مئات الآلاف بل ملايين من المسلمين، نتركهم للرافضة يلقنونهم الكفر؟ أنترك المنابر لتدنس بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم؟ بل نصبر حتى يقضي الله أمره. ووالله أن الموت خير من العيش تحت ظل الرافضة، لا طيبة للعيش ولا رغبة في العيش تحت ظل الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على المسلمين. اللهم أنزل علينا نصرك يا رب العالمين، اللهم أنزل على الرافضة بأسك ونقمتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
5: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم. في هذه الآيات الكريمات بيان مشروعية تحريض المؤمنين على قتال أعدائهم الكافرين والمشركين، بما يقوي عزائم المؤمنين ويرفع همتهم، وبما ينشطهم في قتال أعدائهم. ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد، ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد، فضل الجهاد، وهكذا التحذير من التقاعس والتساهل وترك الجهاد، وهكذا في فضل المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية في قتال المشركين وفي جهادهم. ألا وإن من الأساليب التي فيها الحث والتحريض في قتال أعداء الله الكافرين والمشركين أن تذكر ما عند الأعداء من الأقوال والأفعال التي صدرت عنهم والتي تقتضي أن يقاتلوا، وأن تذكر ما عندهم من العقائد الباطلة، وما عندهم من الأفعال والشرور التي تقوي عزائم المؤمنين في قتالهم، التي تهيج المؤمنين على قتالهم، التي ترغب المؤمنين في قتال أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلى الله جل وعلا أمة الإسلام قديما وحديثا بالرافضة، كما هو حاصل اليوم من البلاء بالرافضة الحوثيين في بلاد اليمن. فتعالوا بنا في هذا المقام نستعرض وباختصار شديد لبعض الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض والحث على جهادهم وقتالهم والتصدي لهم. فأولا، نحن نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم كفار، لأنهم ليسوا من المسلمين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالرافضة الحوثيون كفار كإخوانهم الرافضة الاثنى عشرية، إذ أن عقيدتهم واحدة، وإن تستر الحوثيون بالمذهب الزيدي الذي هو منهم براء. كفريات الرافضة كثيرة يصعب حصرها في مقام واحد. من كفرياتهم أنهم يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، يتصرفون في هذا الكون، وهذا كفر وردة. فقد كذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ فيعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، وهذا كفر وردة. أيضا من كفريات الرافضة أنهم
6: يعتقدون ويقولون بعقيدة وحدة الوجود، أي أن كل ما نشاهده هو الله جل وعلا، وإنما تختلف الصور والأعيان. فجعلوا القول بوحدة الوجود هو غاية التوحيد، أعلى مقامات التوحيد عندهم أن يعتقد الإنسان أن كل ما في العالم هو الله وحده، فما هناك خالق ولا مخلوق، بل الكل شيء واحد هو الله. حتى قال إمامهم الخميني، قال: فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، أي ما هناك إلا خيال. فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى. ولا تستغرب من عقيدة الخميني هذه، فإن الخميني قبل أن يصل إلى السلطة كان مدرسا للفلسفة، وكان يدرس كتب ابن عربي الصوفي الملحد الزنديق القائل بوحدة الوجود. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون إن أئمتهم يعلمون أمور الغيب. حتى بوب إمامهم الكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو أصح كتب الشيعة الاثني عشرية، بوب في كتابه الكافي بابا فقال: باب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون. ثم ذكر عددا من الروايات التي تدل على أن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون. من كفريات الرافضة أيها الناس أن الرافضة أمة مشركة بالله تعالى، فهم يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهذا أمر ظاهر مشهور عندهم حتى في أسمائهم، يظهر شركهم حتى في أسمائهم. فهذا يسمي نفسه أو يسمى عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وغلام علي وغلام الحسين ونحو هذه الأسماء المشهورة عندهم التي فيها التعبيد لغير الله تعالى. من أمورهم مشهورة في الشرك الطواف بالمشاهد والقبور والذبح لها والاستغاثة بأهلها، وهذا عندهم من التوحيد، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا. بل بلغ بهم الأمر أن من ترك زيارة القبور والمشاهد عندهم فهذا ليس من المسلمين. من شركهم أنهم غيروا معنى الشرك ومفهوم الشرك الذي دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال خميني فيما معناه: إن الشرك أن تدعو مخلوقا وأنت تعتقد أنه الرب، أما لو دعوت حيا أو ميتا شجرا أو أما لو دعوت حيا أو ميتا صخرا أو حجرا وأنت تطلبه في حاجتك لكن لا تعتقد أنه الرب فهذا ليس من الشرك. فهو يصرح أن الشرك فقط أن تدعو شيئا وأنت تعتقد أنه هو الرب. وأنتم تعلمون أن كفار قريش حكم عليهم ربنا بأنهم مشركون، ومع ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فوقعوا في الشرك مع اعتقادهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم. والخميني يقول: المهم أنك تطلب حاجتك من مخلوق حجر أو صخر أو حي أو ميت وأنت لا تعتقد أنه الرب، فإن اعتقدت أنه الخالق والرب هذا هو الشرك. وهذا تحريف لمعنى الشرك ومفهوم الشرك الذي جاء الأنبياء والرسل بمحاربته. من كفرياتهم أيها الناس اعتقاد الرافضة أن القرآن محرف وناقص، وهذا من ضروريات مذهب الرافضة، أي من أنكره فهو كافر، وهذا تكذيب بالقرآن، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويأبى الرافضة إلا بأن يقولوا إن القرآن محرف وناقص. وألف شيخهم حسين نوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر نقولات الأئمة عندهم السابقين واللاحقين المتقدمين والمتأخرين التي تدل على قولهم إن القرآن محرف وناقص. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا الطعن في الأنبياء عموما وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وطعوناتهم في الأنبياء وفي نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك أنهم يفضلون أئمتهم على جميع الأنبياء، حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري وهو يذكر مرتبة الإمامة ودرجة الإمامة عند الرافضة، قال: وهي أفضل من النبوة وأشرف منها. أي مرتبة الإمامة الأئمة 12 أفضل من النبوة وأشرف منها. وقال خميني: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه عقيدة من ضروريات المذهب، أي من أنكرها كفر، أن لأئمتهم مقاما لم يصل إليه، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك طعنوا في الأنبياء، منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال خميني: إن رسول الله إن الأنبياء لم يوفقوا في تبليغ مقاصدهم، إن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم. وقال رافضي آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته. من كفريات الرافضة أيها الناس أنهم أنكروا السنة والأحاديث الصحيحة، فأنكروا السنة والأحاديث الصحيحة ولم يقبلوا إلا الأحاديث التي رواها الضعفاء والمتروكون، مما يوافق هوى الرافضة وعقيدة الرافضة الباطلة. فأنكروا الأحاديث الصحيحة والسنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الناس من كفريات الرافضة وهي كثيرة أنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحاره وأصحابه، في نقلة الدين والوحي، فماذا يبقى لنا بعد ذلك؟ فالرافضة يكثرون ويطعنون ويسبون أغلب الصحابة إلا النفر اليسير منهم. الرافضة يكثرون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ويكثرون عامة الصحابة لأنهم خالفوا عقائد الرافضة، وهذا كما تعلمون تكذيب للقرآن وأيضا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاره وأصحابه. والله جل وعلا جعل المؤمنين ثلاثة أقسام: مهاجرين وأنصار وتابعين بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في مواضع أخرى بعض صفات التابعين بإحسان، بعض صفات التابعين بإحسان أي التابعين للمهاجرين والأنصار، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن صفات التابعين بإحسان أنهم يدعون بالمغفرة للسابقين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يسألون الله جل وعلا أن يطهر قلوبهم من الحقد والضغينة والبغض للمهاجرين والأنصار. فمن لم يتصف بصفات التابعين بإحسان المذكورة هنا فليس من المؤمنين. الهالك حسين ابن بدر الدين الحوثي له مئات الطعونات والسب والذم في الصحابة عموما وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خصوصا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا أنهم يرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يرمونها بالفاحشة، وقد برأها الله جل وعلا من هذا الأمر، ولكن يأبى الرافضة إلا أن يرموا أم المؤمنين بالفاحشة، حتى قالوا عنها إنها أم الخبائث، وهذا أمر مشهور عندهم، حتى إن الهالك حسين الحوثي كان يأتي بكلبة فيجعلها في حفرة ثم يقول لأتباعه ارموا هذه الكلبة وأقيموا عليه الحد، وهو يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض كفريات الرافضة فيما يناسب هذا المقام الضيق، وإلا كفرياتهم كثيرة، فإنهم ينكرون جميع الصفات، جميع صفات رب العالمين تنكرها الرافضة، أيضا ينكرون علو الرب واستواءه على عرشه، ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ينكرون القدر، أيضا عقيدة في الإيمان عقيدة الإرجاء الكافرة، عقيدة غلاة المرجئة الكافرة، يقولون بالرجعة، ينكرون عذاب القبر، يقولون بالتقية التي هي حقيقة النفاق، وهكذا أمور كثيرة يعتقدها الرافضة، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأنهم يعتقدون كفر جميع من لم يؤمن بعقيدتهم ومن خالف عقيدتهم في الأئمة الاثني عشر، فيعتقدون أن من لم يكن على طريقتهم فهو من الكافرين ومن المستحقين للنار ومن الخالدين فيها، والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسمعنا في الخطبة الأولى السبب الأول من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض على قتالهم والحث على التصدي لهم، وهو أن الرافضة الحوثيين أنهم كفار وليسوا مؤمنين. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتالهم والتحريض على قتالهم والتصدي لهم أنهم طائفة باغية، طائفة ظالمة، والله جل وعلا قد أوجب علينا أن نقاتل الطائفة الباغية ولو كانت مؤمنة حتى ترجع إلى الحق والعدل، فقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأوجب علينا ربنا مقاتلة الطائفة الباغية الظالمة وإن كانت مؤمنة حتى ترجع إلى العدل وترجع إلى الحق. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة والتحريض على قتالهم وجهادهم والتصدي لهم أننا ندافع عن ديننا ومساجدنا، ندافع عن أعراضنا وأموالنا ودمائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ماذا فعل الرافضة في عقائد المسلمين، في عقائد المسلمين ودينهم ومساجدهم؟ أخذوا واستطاعوا المساجد في المناطق التي يسيطرون عليها واستعملوها في بث عقائدهم الباطلة، غيروا المناهج الدراسية في المدارس لينشروا عقيدتهم الباطلة، أقاموا الدورات الصيفية وغير الصيفية في المدارس في المعسكرات في أماكن العمل ألزموا المواطنين بحضور تلك الدورات لأجل نشر عقيدتهم الكفرية الباطلة، فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. يسعى الرافضة سعيا حثيثا في تغيير عقائد المسلمين، في تغيير دين المسلمين، حتى في الأسواق ينشرون تلك الإعلانات وتلك الجرائد وتلك اللافتات التي تدعو إلى عقيدتهم الباطلة. فماذا بعد ذلك؟ استباح الرافضة دماء المسلمين، فكم قتلوا من المسلمين في إيران، وكم قتلوا من المسلمين في العراق، وكم قتلوا من المسلمين في الشام واليمن، لأنهم يعتقدون كفر جميع من خالفهم، فاستباحوا دماءهم. فماذا ينتظر الناس بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. استباح الرافضة أعراض المسلمات في إيران وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، وما ظهر من انتهاك الرافضة لأعراض المسلمات في اليمن إنما هو شيء قليل مما قد فعلوه، وسيظهر أكثر عند سقوط دولتهم قريبا إن شاء الله تعالى، كما ظهرت فضائح الحشد الشعبي في العراق تجاه مسلمات العراق، وفضائح نظام الأسد تجاه مسلمات سوريا والشام. فماذا بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون أهله أي دون عرضه فهو شهيد. وهكذا استباح الرافضة أموال المسلمين، أخذوا ما استطاعوا، فجروا ما استطاعوا، وما بقي أخذوه بحجة الضرائب ودعم المجهود الحربي، وإن بقي شيء للمسلمين أخذوه باسم الأعياد المبتدعة كعيد الغدير وعيد المولد النبوي المبتدع. ماذا ينتظر المسلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أيضا أيها الناس، نحن نقاتل الرافضة لأنهم خوارج، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج الذين خرجوا عن أمر المسلمين، رغب في قتالهم وتوعدهم بالقتال إن أدركهم صلى الله عليه وسلم، وحث على قتالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم أي أدركت الخوارج الخارجين عن أمر المسلمين، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أي أقتلهم قتل المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب أهل النار. وقال عنهم أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء. هذه الأقوال كلها في الخوارج عموما، فكيف بالخارج إذا كان رافضيا ملحدا زنديقا؟ هذا قتاله أوجب وقتاله أشد. ولهذا أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة أنه قتال مشروع، وأنه أوجب وأولى من قتال البغاة والخوارج. أيها المسلمون عباد الله، فهل بقي شك في قلوب المسلمين في كفر الرافضة وفي وجوب قتالهم؟ هل يشك أحد بعدما سمعتم في وجوب قتالهم والتحريض على ذلك؟ فيا أيها المسلم، اجتهد في قتالهم، اجتهد في التحريض والحث على مقاتلتهم بما تستطيعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكل واحد منا يقاتل الرافضة بما يستطيعه، بماله إن كان ذا مال، بلسانه، بنفسه، بما يستطيعه، بما يطلب منه، بما يوكل به من أنواع الجهاد. فيا أيها الناس، شدوا عزائمكم واستعينوا بالله على قتال الرافضة، فإن أمرهم إلى الزوال إن شاء الله تعالى. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخ يقول وصلنا اليوم خبر استشهاد الأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي، فنعزي أنفسنا وأهل السنة جميعا ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، كما نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، فقد قام خير قيام سواء في الدعوة والتعليم في تلك الجهات في بلاد الصومعة وما حولها من بلاد البيضاء، وهكذا بالجهاد من نحو 6 أو 7 سنوات قائم على جبهة الحازمية هناك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وهذه مؤامرة للتخلص من كل من له تأثير. قبل أيام حادث العند وصواريخ إلى المعسكرات، وقتل كما سمعنا أكثر من 50 قتيل أو نحو ذلك، ثم هكذا قبل أيام كما سمعنا نفس هذا التفجير في بلد الضالع في المحاضرة التي كانت في الجليلة، وهكذا اليوم الأخ موسى رحمه الله خارج من الفندق ولم تمشي السيارة إلا أمتار يسيرة حتى انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين، ونعزي أهل السنة كما قال الأخ في أخينا موسى رحمه الله. فبعض الناس يعني البديل عنه صعب، إنسان مثل هذا الأخ قائم بجبهة كبيرة طويلة مع العلم والدعوة والثبات على السنة والإرشاد والانشغال بالعلم والمحاضرات والخطب، البديل كثيرا ما يكون في مثل هذا المواقف صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. 100 ناقة ليس فيها واحدة تصلح للسفر عليها، فليس كل ناقة راحلة، ليس كل ناقة تصلح للسفر عليها. فتجدون الناس كذلك كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا الناس كثير، ولكن عند القيام بالأمور والمواقف قليل. ما أكثر الناس بل ما أقلهم، ويشهد الله أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحدا، لا أرى أحدا في وقت أريد رجلا في الموضع المناسب. ولكن الخلف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، ونوصي إخواننا في ذلك المكان بالصبر وبالتكاتف وبالتآزر، وبأن ينظروا خيرهم ممن علم منه الخير والصدق والثبات والصبر، فيجعلون مكان هذا الأخ، فإن هذا أمر مهم، لا سيما وهم في حرب مشتعلة حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى عينوا خليفة، مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. وكان من أسباب التأخير، أولا اختلفوا هل يقبر في موضع الذي مات فيه أو في المقبرة، هل يجرد من ثيابه ويغسل أو لا يفعل به ذلك، ثم أيضا انشغلوا بالاتفاق على خليفة حتى تقوم أمور المسلمين. فهكذا والله من المهم أن ينظر الإنسان الصادق الإنسان المخلص صاحب الصبر والذي قرب بالخير فيوضع في موضع الأخ موسى رحمه الله الذي كان قائما به الجهاد والدعوة والتعليم، ولله سبحانه وتعالى الحكمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كيدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: إن ربك عليم حكيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان بابان في كتاب الجهاد. الباب الأول: العون بالمدد. والمراد بالمدد أي ما يمد به الإمام عسكره وجيشه من الرجال، يجعلهم يلحقونهم إذا حصل عليهم نقص في العدد، أو إذا اشتد عليهم القتال ولم يفتح لهم البلد، يمدهم الإمام برجال من عنده لمؤازرتهم ومناصرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد: أولا أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كانوا ربما أمدوا الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة. وفي هذا العمل أيضا من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، ف
1: فإذا جاء مدد من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر، لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم، ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد، فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ قال الدمياطي قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم، نعمها، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهؤلاء القراء الذين قتلوا السبعين هم في بئر معونة، وأما هؤلاء رعل وذكوان وعصية ليس هم أصحاب بئر معونة. فهذا القول هو وهم من بعض الرواة، دخل عليه حديث في حديث. الباب الثاني من غلب العدو، إذا انتصر المسلمون على عدو في بلد فأقام على عرصتهم ثلاثا. وعرصتهم المراد بذلك أي المساحة الواسعة التي تكون أمام القرية أو أمام المدينة أمام البلدة ليس فيها بناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك لفوائد كثيرة، منها أنه يحصل استراحة بذلك بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة، يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وأيضا ذكر بعضهم أنه يقيم ثلاثا ليعمل بالطاعة من صلاة وذكر في هذه الأرض التي كان يعمل فيها بمعصية الله جل وعلا، ذكره ابن المنير كما ذكره الحافظ. قال فيحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاعه الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاثا. وإذن هذه فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم، يقيمون حول البلد ثلاثا لأخذ الراحة لهم ولدوابهم ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهر شعائر الإسلام في هذه الأرض التي عُمل فيها بمع

0: إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم حتى يظهروا شعائر الإسلام ويظهروا عزة الغلبة والنصر وتمكين الإسلام، فكون المقاتلين يصلون إلى مكان ينتصرون يغلبون ثم يرجعون، هذا كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أضرار ومفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد. فهذان بابان نبه عليهما البخاري رحمه الله، وهي من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد. أخي يسأل إن تكون المحاضرة تكون إن شاء الله هنا، كانت أعلنت في مسجد الوعرة ثم نقلت إلى هذا المكان، ونرحب بضيوفنا الذين قدموا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله تعالى وزائرين، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. وأخي ينبه يقول غدا أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا زيارة شيخنا أبي عبد الرحمن وشادني الضالعي، وزيارة هذه الدار التي نفع الله بها، وزيارة إخواننا في هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بسائر دور أهل السنة ومراكزهم. إخواني في الله، يقول ربنا جل جلاله وتعالى عظمته في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه:

القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبين رب العالمين في هاتين الآيتين العظيمتين أن علم الغيب له سبحانه وتعالى، وأنه كم من نازلة تنزل بساحتنا ومن حادثة تنزل بنا نرى أن بها شرا كبيرا، وذاك في حد علمنا وفي حد نظرنا الذي هو مبني على الجهل بالآتي وبأمور الغيب، لكن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم، وهو الذي إذا قال للشيء كن يكون. هنالك حوادث حصلت ظن أهل الإيمان أن فيها هلكتهم، وظن أولئك الكافرون أعداؤهم أنهم قد أخذوهم وأنهم قد وصلوا إلى مرادهم، وكان الأمر على عكس ذلك تماما. فها هو فرعون عليه لعنة الله يرسل في المدائن حاشرين بعد أن وصلت إليه أخبار موسى وقومه أنهم قد خرجوا من مصر ليلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أرسل فرعون من يأتي بسائر قومه وبكل أمته وبكل جيشه وقوته من أجل أن يستاصل قوم موسى مع موسى، وأنهم قليل العدد. ولا شك ولا ريب أن فرعون قد قتل في بني إسرائيل سنوات، وكان من مقاصده في قتله أنه إما أن يقع في قتل ذلك النبي الذي يخاف أن ينتهي ملكه على يده، أو على الأقل أن يضعف أمته ويقلل أنصاره، فيكون ذلك له في الأيام القادمة. انطلق فرعون عليه لعنة الله فأتبعوهم مشرقين. قال سبحانه: فلما تراءى الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بحر أمامنا وفرعون وراءنا. يا الله، ما أشدها من نازلة بأولئك، وهم الذين عاشوا حياتهم في ذل أمام فرعون وقومه، فإنهم لا يستطيعون قتالهم. ملئت قلوبهم رعبا لأن فرعون تعامل معهم في خلال حياته بالقهر وبالظلم وبالجبروت، فهم لا يستطيعون القتال ولا يستطيعون الوقوف أمامهم. ولكن كليم الرحمن موسى عليه السلام قال: كلا، إنه الواثق بربه،
إنه المحسن الظن بخالقه مهما اشتدت الأزمات، مهما توالت على الأمة الكروب والخطوب، فعليك أيها المسلم أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن هذا الدين دين الله، وأن هذه الدعوة دعوة الله، وأنك في سبيل الله. يا أخي لا تحزن، يا أخي لا يصيبك الغم، يا أخي لا تهن ولا تضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم هذا هو الواجب على المؤمن، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، مهما كانت النوازل، مهما كانت الحوادث. قال الله تعالى في كتابه الكريم:

0: ما أصابهم الضعف ولا أصابهم الوهن ولا أصابتهم المسكنة، إنما مضوا قدما كلا إن معي ربي سيهدين. هنا تأتي هداية من الله عز وجل ووحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، آية عظيمة، معجزة كبيرة، عصا سيضرب بها بحر، ما عساها أن تفعل، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا بضربة ذلك العصا أثرت به فإذا به كما قال الكبير الأعلى، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، كيف سيمشون وفي أي أرض يمضون، وهي أرض كان الماء عليها قبل ثوان تحتاج إلى فترة وحقبة من الزمن حتى تيبس حتى تكون صالحة للمشي، لكن كما قال الله تعالى يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. دخل موسى ومن معه حتى جاوزوا ذلك البحر، وأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر مباشرة ليعود البحر على عادته فيكون بينه وبين عدوه، فإذا بالنهي من ربه أن يترك البحر على ما هو رهوا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اترك البحر يا موسى. مكث البحر على هذا، اختلف أهل العلم كم بقي على هذا، لأن فرعون ما دخله مباشرة، توقف وهكذا تردد، فمنهم من قال يوم ومنهم من قال 3 أيام ومنهم من قال أكثر، وهم واقفون على ذلك البحر حتى مكر بهم واستدرجهم الله عز وجل ببقاء ذلك البحر. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. جاء فرعون للقضاء على أعدائه فإذا به جاء للقضاء على أمته مع نفسه، فدخل وإذا بهم في وسط من البحر يمضون ويسيرون، أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر فعاد البحر كما كان، فإذا بفرعون في تلك الأمواج وإذا بجيشه يموت، وهكذا لا يستطيع إنقاذهم ولا يستطيعون إنقاذه. أين تلك الجيوش القاهرة؟ أين تلك الأعداد الهائلة؟ أين تلك العدة والعدد؟ ذهبت وانتهت وتلاشت، وإذا بتلك الأمة تهلك عن آخرها، فلم ينجو منها حتى الشريد. ظن أولئك، ظلوا في حد علمهم وقد وصلوا إلى أعدائهم وهم أمام أعينهم والبحر من أمامهم والخلف فرعون، لكن إذا برب العالمين يجعل الأمر على عكس ذلك تماما. فيا أخي، قد يعطي ربك عز وجل عدوك شيئا وتقدما أو شيئا من النصر وفيه هلكته وفيه نهايته وفيه دماره وفيه ذهابه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلا تحزن ولا تنظر إلى الأمور، لا تنظر أخي المسلم إلى الأمور في حد علمك، لأن أناسا كثيرا قد يصابوا باليأس والإحباط والقنوط لما يروا ما يروا، لكن يا أخي أحسن الظن بالله واعلم أن ربنا عز وجل أغير على دينه مني ومنك، وهو حاميه وهو من يأويه وهو كافيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قم بما أوجب الله عليك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة الى الله ومن الجهاد في سبيل الله وما اوجب الله عليك. وبعد ذلك عواقب الامور لله وحده. مثال اخر هو من اوضح الامثلة في هذا الباب ما حصل في صلح الحديبية الذي رأى المشركون انهم قد فازوا وانهم قد نجحوا وانهم قد انتصروا. واما الصحابة رضي الله عنهم نزل بهم من الهم ونزل بهم من الغم وهم ينظرون الى بنود ذلك الصلح وهم يرون ان تلك الاوراق او تلك السطور التي كتبت كلها في صالح قريش، هذا في حد علمهم. لكن الله يعلم ما لا يعلمون، لكن الله يرى ما لا يرون سبحانه وتعالى. فاذا بهم يرون في تلك الوثيقة ان يرجع رسول الله عن العمرة هو واصحابه بعد ان قطعوا 400 كيلو مشيا وهكذا ركبانا وهم يمضون حتى وصلوا الى مكة وارجعوا بدون عمرة، يرجعون 400 كيلو اخرى الى المدينة، وفي العام المقبل يقطعون 400,000 و200 كيلو حتى يصلوا الى عمرة القضاء. الصحابة رضي الله عنهم وهم ينظرون الى بند اخر وفيه اذا جاء من قريش الى محمد فعلى محمد ان يرده الى قريش، اي من جاء من المؤمنين ومن جاء من المهاجرين. هكذا بند ثالث اذا جاء من اصحاب محمد الى مكة قبلته قريش اي مرتدا. وهكذا يا اخوتاه ينظرون ويطالعون، فاذا بعمر بن الخطاب كما في الصحيح لم يملك نفسه فيأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول رسول الله بلى. فيقول أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول رسول الله بلى. فيقول يا رسول الله فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ إذن لماذا هذا التنازل؟ لماذا هذا الصلح؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله. ينطلق عمر إلى أبي بكر صاحب رسول الله المقرب، إلى أبي بكر الرجل الثاني في هذه الأمة، فيقول يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول أبو بكر بلى. فيقول عمر فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ لماذا؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله وهو أعلم بما يصنع ولن يضيعه الله. الله أكبر، ما أعظم هذا. وانظر يا أخي في الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي لا يعمل إلا بوحي من الله جل جلاله ما مدح المشركين في هذه الوثيقة ولا قال لهم أنتم حماة البيت العتيق وأنتم سقاة الحجيج وغير ذلك. هكذا فليجب على المسلم ألا يتنازل عن عقيدته وعن ولائه وبرائه مع أعدائه. أما تنازل بعض الناس مدحا لأعداء الدين الذين يتيقن كل اليقين أنهم مشركين وأنهم كافرين وأنهم أعداء للدين، ثم يقول ديننا واحد ودعوتنا واحدة وقبلتنا واحدة وعدونا واحد، لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام يعمل هذا، هذا يعمله. ومع ذلك عمل ذلك بعلم من الله أن ذلك على قريش لا لقريش، أن ذلك على كفار قريش. وكان هذا الذي وقع، فكانت هذه البنود عكسيا تماما على قريش، حوصروا بسببها ومنعوا من تجارة الشام بسببها. وأول ما خرج الصحابة من ذلك المكان أنزل الله عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله عز وجل ذلك فتحا، وسمى الله عز وجل ذلك نعمة وتماما، وسمى الله عز وجل ذلك مغفرة للذنب، وسمى الله عز وجل ذلك هداية إلى الصراط المستقيم، وسمى الله عز وجل ذلك نصرا عزيزا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن يا إخوة الإسلام، في ظاهر هذا الصلح أنه لقريش 100%، ولكن الله يعلم. ظهر الصحابة رضي الله عنهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام أمام العرب جميعا أنهم معظمون للحرم، وأنهم معظمون لبيت الله، وأنهم لم يقاتلوا قريشا، وأنهم تواضعوا لله، وأنهم تواضعوا لبيت الله، مع أنهم أهل الحرب ومع أنهم أهل النكاية، ولكن الله رفع قدرهم بذلك وهداهم. وكان ذلك فيه مصالح عظيمة. أيها المسلمون عباد الله، إذا نستفيد من هذا أن الإنسان لا يحزن إذا كان على الحق، لا يحزن ليمضي قدما، وليحتسب كل ما ينال في سبيل الله العظيم الأعلى، وليعلم أن ربنا جل جلاله ناصرا لدينه اليوم أو غدا أو بعد غد. نعم. مثال ثالث: أبرهة الأشرم جاء ليهدم بيت الله الحرم، وجاء بذلك الجيش الهائل ومعه تلك القوة ومعه ذلك الفيل، حتى أن قريشا هربوا في تلك الجبال وعلوا على تلك التلال وظنوا أنهم لن يستطيعوا حماية قريش، بل لا يستطيع حماية الحرم، بل استيقنوا ذلك يقينا. فجاء ذلك الجيش بغروره يمضي في تيهه حتى وصل إلى قرب من الحرم، وحبس الله ذلك الفيل. وإن كانت لكافية لهم لو كانوا يعقلون، تلك البهيمة عظمت الحرم، تلك البهيمة أبت أن تمضي، حبسها الله، توقفت. ما الذي منعها؟ من الذي أوقفها؟ إذا أمروها يمينا أو يسارا أو رجوعا تهرول، إذا قصدوا بها الحرم تتوقف. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء وهكذا فرعون إن كان عاقلا لما رأى ضربة عصا أثرت في ذلك البحر، إن كان هذا درسا وافيا، لكن الله عز وجل يعطي هؤلاء تيها وغرورا وكبرا وعنادا وإصرارا. فرعون مكث متردد ثم دخل. وهكذا أبرهة لم يكفه درس الفيل، إنما طمع أنه ليس بينه وبين الحرم أحد من البشر، أحد من البشر، سأدخل، سأفعل ما أريد، سأخذ الحجر، سأهدم الكعبة، سأنهي الحج والعمرة. لكن إخوة الإيمان، جعل الله عز وجل هذه الحادثة لقريش تماما، فما زالت مهابة بعد هذا اليوم، وجعل الله هذا النصر تأليفا لقريش. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله عليهم طيرا صغيرة ظهرت عليهم وصعدت من بحر جدة وانطلقت تمشي إلى مكة، ومعها أحجرا حجارة صغيرة تحمل الحجارة الصغيرة. ما أرسل الله عليهم إلا من أضعف الحيوانات ومن أضعف المخلوقات، وأرسل عليهم حجارة صغيرة تدخل في رأس أحدهم حتى تخرج من دبره. ثم قال الله لإيلاف قريش، انظر إلى المناسبة العظيمة ما بين سورة الفيل وما بين سورة قريش. سورة قريش بعد سورة الفيل مباشرة بدأت باللام، هذا اللام يأتي جواب. إذن ما هذا اللام؟ ما هو الشيء الذي ألفت فيه قريش؟ وما هو الشيء الذي جعله الله تأليفا لقريش لإيلاف قريش؟ إنه تماما لسورة الفيل، فإهلاك أبرهة الأشرم وذلك الجيش الذي جاء للحرم تأليفا لقريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم الله عز وجل من ذلك الجوع الذي كانوا وهم محاصرون في تلك الجبال، فإذا بتلك الأموال التي مع ذلك الجيش أخذتها قريش، وإذا بذلك الأمان، وما زالت قريشا تحمل تلك الجنسية الأبية في العرب بعدها أمة الإسلام. إذن علينا جميعا أن نؤمن بالله عز وجل، وأن نعلم أن أعداء الله لا يعجزون الله أبدا مهما كانت جيوشهم ومهما كانت أعدادهم. ها هي في هذه الأيام القريبة جند من جنود الله لا يرى بالأعين المجردة، جند من جنود الله أغلق المطارات وسكر السفارات وسجن الكافرين والكافرات وملأ المستشفيات بالقتلى والجرحى. كورونا أرسلها الله عز وجل على تلك الدول التي قال أحد زعمائها: من الذي يقف أمام قواتنا وأمام إعداداتنا وأمام جيوشنا؟ فإذا بها أول من ابتليت وهي الصين، لتعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قادر على إهلاك الأعداء ولكن يبتلينا، كما قال عز من قائل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فلا تحزن ولا تيأس ولا تقنط، إياك والإحباط، لا، كن دائما وأنت واثق بالله، مؤمن بالله، متوكل على الله مهما كانت الأحوال. هذا في حد علمك. حصل في التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قاتل الفرس قتالا كثيرا وهزمهم المسلمون هزائم عديدة، طلبت فارس الصلح، فصالحهم عمر على فترة محددة وعلى إيقاف الحرب، وكان لعمر حكم من ذلك ومقاصد. أرسل عمر رضي الله عنه جيوش الإسلام تفتح البلدان تقاتل غير الفرس، وانشغلت جيوش الإسلام انشغلت عن فارس تماما. هنا الهرمزان ينظر ويقول جيوش المسلمين اليوم مشغولة ودخلت في حروب كثيرة، لماذا لا نعد العدة ونجهز أنفسنا ثم ننقض عهدنا فنقاتل المسلمين ثم ننطلق على المدينة؟ لأن جيوش الإسلام اليوم منشغلة، معركة واحدة نخوضها ثم بعد ذلك نجري إلى المدينة جريا. انظر، هنا جهز الجيوش وأعد العدة الكاملة في حد زعمه، وإذا به ينقض العهد وينطلق في الحرب على المسلمين، وكانت هذه حادثة كبيرة جدا، وأصاب المسلمين ما أصابهم من الهم والغم، فهم يقاتلون هنا الروم ويقاتلون هنا ويقاتلون هنا. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية أن أرسل إليهم جيشا واجعل عليه قائدا محنكا، سيرشل من جيشه، سعد يقاتل ومشغول ولكن سيأخذ من جيشه. كانت تحيينة خطيرة وانتهازة مفجعة ومروعة من هذا الرجل. فأرسل سعد بن أبي وقاص النعمان بن مقرن، وأرسل معه في الجيش البراء بن مالك. انطلق ذلك الجيش في قلة عدد وفي قلة عدة، وحصلت معركة دامية، معركة عجيبة جدا للغاية، حتى أن المسلمين جاءوا إلى البراء بن مالك فقالوا له: يا براء، اقسم على ربك أن ينزل علينا نصره. البراء بن مالك الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: رب ضعيف مستضعف مدفوع في الأبواب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. هذا البراء يستجيب ويقول: اللهم إني أناشدك نصرك وشهادة لي، أرزق عبادك هؤلاء النصر وارزقني الشهادة. ولما دعا بهذه الدعوة العظيمة يسر الله له قبل استشهاده، ما بين دعوته وما بين شهادته، أن قتل من الفرس 100 بيده، 100 فارسي، يقتلهم البراء بن مالك. ويا عبد الله، إن من أعظم ما يعطاه المجاهد أن يقتل أعداء الدين، أرباب الشرك، المحاربين للعقيدة. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. فيا من تقتل أعداء الله، يا من تقتل الروافض سبابة الصحابة، أبشر وأمل، لن تجتمع مع هذا المشرك في نار الله. قال الله عز وجل: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء النصر ونزل الفتح وقتل الفرس قتلا ذريعا، وقتل من المسلمين عددا كبيرا، ولكن ليس بشيء أمام قتلى فارس. ثم تحرك جيوش الإسلام، تحركوا في استئصال ذلك الجيش، كلما انهزموا تابعوهم. هكذا يا أخي، الله عز وجل على كل شيء قدير. في ظاهر هذا الأمر أن الهرمزان فعلها، ولكن الله حولها عليه، ونقلبت الامور عكسيا تماما، فاذا بهم يتابعون ذلك الجيش ويقتلونه هنا وهنا وهناك، حتى وصلوا الى الهرمزان، واذا بالهرمزان وحيدا في جبل من الجبال وفي مكان ضيق معه 100 سهم. اخذ السهم الاول فقتل البراء بن مالك، اخذ السهم الثاني فقتل صحابيا اخر، ثم قال لهم معي 100 سهم، ووالله لا تصلون الي حتى اقتل منكم 100، وما عساكم ان تستفيدوا من اسري بعد قتل 100 رجل من خياركم، ولكني ساسلم نفسي لكم شريطة ان تسلموني لعمر ابن الخطاب، انزل على حكم عمر. فقال المسلمون رضينا، واعطوه الامان واعطوه العهد، فنزل على حكم عمر وارسلوه الى عمر. جاء به الى بيت عمر فلم يجدوا عمر في البيت، فقالوا لعله في المسجد، فدخلوا على عمر وهو نائم في المسجد، فقال اين حراسه اين حجبته؟ قالوا لا حراسة له ولا حجاب. ثم جلس بين يدي ابن الخطاب، هذا الذي هابه العالم، هذا الذي يسقط دول العالم العظمى بدون حجاب في المسجد نائم. فقال له، وكان عمر قد وجد على الهرمزان في نفسه كثيرا، اولا انه نقض العهد وانتهز الفرصة وفعل هذه الخيانة، ثانيا بلغه انه قتل البراء بن مالك الذي كان عمر يراه جيشا لوحده، وقتل صحابيا ثالثا، وكان حكم عمر القتل على هذا الرجل. فلما وصل بين يدي عمر، وكان الهرمزان يعلم ان عمر لا يخاف في الله لومة لائم، قال له يا عمر اطلب منك ان اسقى الماء قبل ان تقتلني، قال ذلك لك، اعطني الامان حتى اشرب الماء. فقال عمر لا تجمع عليه العطش والقتل، هاتوا له الماء. جيء بالماء فقال يا عمر اعطيتني الامان وانا لا اشرب، سابقى هكذا بدون ماء. قال عمر خدعتني، ووالله يا هرمزان لا اقتلنك اليوم او غدا او بعد غد، لقد نقضت العهد وخنتنا وقتلت فارسنا البراء وفلانا، ثم تريد النجاة، والله لا تنجو الا بالاسلام. فقال سادخل في الاسلام، فاسلم. ثم كان مستشار عمر فيما تبقى من فارس كما في البخاري، وانه كان يشير على عمر. الشاهد من هذا ايها الاخوة في الله، ان ربنا عز وجل يعلم ما لا نعلم، فعلينا الا نحزن، وعلينا ان نواجه هذه المؤامرات العالمية على عقيدتنا وعلى مبادئنا وعلى اخلاقنا وعلى اسلامنا وعلى توحيدنا، ان نواجه ذلك كله بثقة بالله والاعتصام بالله والتوكل على الله، ان نواجه ذلك كله بعدم الضعف وعدم الانكسار وعدم الاهتزاز. نعم يا عبد الله، هذا دين الله وهذه دعوة الله، وانت في سبيل الله كلما نزل بساحتك، ان اصابك الله عز وجل وقدر الله لك ورزقك الشهادة فانعم بها من كرامة اعطاها عمر، اعطاها عثمان، اعطاها علي، اعطاها حمزة، بل ذكر ان الصحابة رضي الله عنهم قدموا في سبيل الله 12,000 شهيدا 12,000 شهيدا قدمهم الصحابة من اجل الله ومن اجل الاسلام ومن اجل العقيدة ومن اجل التوحيد. فما وصل اليك هذا الاسلام الا على جماجم اولئك الرجال، ما وصلت اليك هذه العقيدة، وما قام هذا النصر وما قام هذا الفتح الا بهذه التضحيات في سبيل الله رب العالمين. فنعم، ان اختارك الله عز وجل ان قبل منك روحك وقبل منك نفسك فانعم بها من كرامة. ما تحزن، ماذا يفعل بك اعداؤك؟ اكبر شيء ان يقتلوك في سبيل الله. ان اصابتك الجراحة فقد جرح رسول الله، افضل خلق الله، ومن اطيب من رسول الله، ومن اعلم من رسول الله، ومن ازكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اختار الله عز وجل لك السجن فقد سجن الامام احمد وضرب وعذب وسجن شيخ الاسلام ابن تيمية، كل ذلك في سبيل الله. اهم شيء لا تغير، اهم شيء الا تبدل، اهم شيء الا ترجع الوراء والا ترجع القهقراء. احسن الظن بالله مهما كانت الاوضاع، مهما كانت الازمات، مهما كانت الصدمات، مهما كانت المؤامرات، مهما كانت المخططات. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نعم، قبل ايام اصبنا بمصائب تتابعت، دخل الى قلوب كثير من الناس ضيق وهم وحزن، وبعض الناس ربما دخله شك وريب. ولا حول ولا قوة الا بالله، سقوط جبهة تلو جبهة، سقطت آل حميقان ثم تتبعها الحازمية، ثالثا سقوط بيحان، رابعا سقوط مراد، خامسا تنزيح اهل الجوبة، سادسا انسحاب العمالقة 120 كيلو بدون حرب. حزن الناس، اصاب الناس ما اصابهم، ولكن والله يعلم وانتم لا تعلمون. حصل فترة سنتين او ثلاث الحرب شبه متوقفة، إلا دفاعا، الحوثي يدافع ونحن ندافع، وهذا كان بصالح الحوثي لأن الحوثي يطفئ الجبهات كلها ويهاجم جبهة واحدة حتى يرهقها، كما فعل هنا في الضالع وكما فعل في جبهات كثيرة منها مارب وغيرها. وكان الحوثي آنذاك قوي في الدفاع، قوي، عنده أعداد يغطي بها هنا وهناك. أصابه الله بنشوة نصر، هذه النشوة جعلت الحوثي لا يبالي بكلابه في أي شعاب قتلهم، فهو رأى الانتصارات فإذا بجبهات تتساقط، رأى مكة بجانبه، أما عدن فهي تحت قدمه يجري، والله عز وجل يحصده ويقتله. إذا بتلك الأعداد التي كانت في الدفاع تهاجم، حتى قتل كثير منهم، وبعدها تقدم بهم الى ما بعدها حتى وصل الى جانب مارب، بوابة مارب، وهو منهك. تدخل الروافض من ايران، بشار الذي قد كان مات ما عاد نسمعه اذا بيتكلم ويقول ان فتح مارب لا يبعد عن فتح مكة في زمان محمد. انظر، اصيبوا بنشوة نصر عالمية للروافض، لكن انظر، هنا بدأت الحركة تعود إلى الوراء. شعر الحوثي بقلة في رجاله. والله يا إخوة أخبرت أن الحوثي اليوم يرفع كثير من النقاط. أخبرني أحد طلبة العلم أنه سافر من صنعاء إلى إب ثم عاد إلى صنعاء وسافر إلى مناطق، يقول أكثر نقاط الرافضة رفعت، بقيت النقاط الرسمية المهمة التي على المداخل والمخارج قال وبضعف، بعض النقاط فيها 5 وبعضها 10، أهلكه الله عز وجل. أمر ثاني، تسلط هذا الكلب على طلبة العلم، أخرج أولئك الحفاظ للقرآن العباد الزهاد، يرميهم بذلك الصاروخ البلستي الذي لا يرميه إلا على الجبهات وعلى الثكنات العسكرية، يرمي طلبة العلم من أجل أن يمحقه الله. فالله يغضب لأوليائه، الله عز وجل يغضب لعباده. بيّن الله سبحانه وتعالى الحكم من أحد ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحقهم. فهل تظنوا يا عباد الله إخراج العلماء وهكذا الفقهاء وهكذا طلبة العلم العباد الزهاد بدون ذنب تلك الهجمة الشرسة من رافضة على ذلك الدار، مع أنهم ما زالوا على صلحهم معه في دماج ولم ينقضوا معه ذلك الصلح، وما هاجموه ولا قاتلوه ولا بدؤوه، بل حتى أنهم ما حرضوا عليه ذلك التحريض الإعلامي. لكن الحوثي يعلم من عدوه، وهكذا يعلم الحوثي أن نهايته على أيدي رجال العقيدة وعلى أيدي رجال السنة. لله حكم كثيرة جدا يا عبد الله قد لا تعلمها قد لا نعلمها. فلربما لو دخلنا البيضاء في تلك الأيام ما زال الإرهابيون القاعدة وغيرهم موجودون، كان لذلك أضرار أخرى. لكن الآن ولله الحمد أمامنا حوثي، وسترون بإذن الله إهلاك الرافضة كتلك الحبات من تلك المسبحة إذا انقطع حبلها. اليوم بإذن الله إذا حركت على الحوثي جبهة إلى جانب جبهة إخواننا الأباطل الأبطال، إخواننا الصناديد العمالقة الذين رفعوا رؤوسنا في هذه الأيام، إيه والله إن تلك الحكم أن الله حرك تلك القلوب الذين هم سنوات وهم موقفون، تحركت القلوب. إلى متى نبقى والرافضة يأخذون البلاد بلادا بلادا؟ إذا أبشروا وأملوا، الخير قادم. الحوثي ظالم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله الله يا طلبة العلم بالإكثار من الدعاء على الرافضة، والله الله بالإقبال على العلم والاجتهاد، فإن الأمة بحاجة إليكم، بحاجة إليكم علميا وعمليا ودعويا وجهادا ورباطا. اي والله الأمة محتاجة لأمثال هذه الوجوه الطيبة العمالقة، ما كلهم مستقيمون متمسكون، إنهم عدد يسير في القادة مستقيمون، ولكن انظر إلى أعداد 15 في لواء يجعلون هذا اللواء أسودا وهم كغيرهم. لماذا؟ لأن قاداتنا وأبطالنا هم في الصفوف الأول، لأنهم يقدمون قبل أفرادهم، وهذا من شجاعتهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يحفظنا جميعا، وأن يمتعنا بالنصر، وأن يسمعنا خيرا. اللهم أسمعنا خيرا كما سمعتنا في هذه الأيام الماضية. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالصهيونيين، اللهم عليك بكل المتآمرين على هذا الدين. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل دائرة السوء عليهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

الله أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم وعاف مبتلاهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف في قلوبهم رعبا وخوفا وذعرا. اللهم عجل بزوالهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في 17 من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة، أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء، بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن، يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، بل وهذه البائقة الثالثة عشر أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر وأن لهم مهدياً اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200 ودخل السرداب سنة 65 و200 وأنهم ينتظرون خروجه وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود
وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. احذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة 16 من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم 5، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية، بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة 16 أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة، وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة 18 التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر 9 أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق. فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحاناً

0: مكانا للعبادة، وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا. ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة العشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة الحادية والعشرون أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة الثانية والعشرون أنهم يعتقدون كفر مخالفيهم، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة الثالثة والعشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها، ولا أن يظن أنهم من المسلمين. فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم. فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويدمرهم تدميرا، والحمد لله رب العالمين.
1: فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، أي والله، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تنيت فضائله على عليكم الصغار، أي الذل والهوان، كلما تنيت فضائله. انظر، هذا كتاب فضائل مثلا في أبي بكر وقرأه على رافضي، يمكن يصرع والله في مكانه، يمكن يصرع إذا كان لا حول ولا قوة له أنه يقتلك أو أنه يهينك، يمكن يصرع. حبسها بس في مكانه وقرأ عليه فضائل أبي بكر، والله يضيق صدره ويموت كمدا، يموت كمدا لشدة بغضه للصديق رضي الله تعالى عنه. لا تضربه ولا شيء، بس اقرأ فضائل عائشة أو فضائل الصديق أو فضائل عثمان أو فضائل الزبير أو طلحة أو أحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء، فتجد هذا الرافض يصرع.

0: أما إذا كان له سبيل عليك سيقتله ويؤذيك، لكن هكذا قل عليه بس وجعله في غرفة حجرة وفك عنه الشريط، قل له والله أنت غلقه يا ويلك، خله يتكلم بس ذاك، وكان أبو بكر كذا وكان أبو بكر كذا، يموت خلاص من غير أن تضربه يموت. سبحان الله كيف يبغضون هؤلاء الصحابة الأجلاء، أن استفرح بذكر فضائلهم ويستأنسون بهم ويجدون الإيمان ينتعش في قلوبهم إذا ذكروا فضائل الصديق رضي الله تعالى، يرتاحون جدا. وهؤلاء سبحان الله كفار زنادقة لا يرتاحون للصالحين ولا يحبون دين الله. قال فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تنيت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ أترى أتظن أنه لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ وهذا النص احفظه عن هذا الإمام، أنه يكفر الرافضة، أنه يكفر الرافضة، فاحفظ هذا النص من هذا الموضع، أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يكفر الروافض، وهذا هو القول الصواب الذي لا ينبغي خلافه، ولا ينبغي أحد أن يتجاسر على خلاف هذا القول ويقول بغيره، فإنهم يسبون خيرة عباد الله ويسبون أصلح العباد أبا بكر وعمر وعائشة، ويطعنون في القرآن وأشياء أخرى، نهيك من السحر الذي عندهم، ونهيك من كذلك أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي عندهم، وغير ذلك من المثالب، فعندهم من مثالب الشيء الكثير. فهذا لا شك أنه الصواب الذي ذهب إليه هذا الإمام، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ سمعوه ويقرأوه، لم يقرأ القرآن، هم يقرأ القرآن، هذه حجة عليهم تعتبر هذه الآية، يطعنون في الصديق بعد أن زكاه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى طعن في تزكية من؟ في تزكية الله سبحانه وتعالى للصديق رضي الله تعالى عنه، وفي ثناء الله جل وعلا على هذا الصحابي الجليل، والله يجعله صاحبا له ويذكر هذه المنقبة له، أنه ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يذمونه ويذكرون فيه ما يذكرون من الثلب، ويشنعون عليه تشنيعا عظيما، ربما ما شنعوا به على أكثر الكافرين من اليهود والنصارى، بل هم حبائبهم، بل هم حبائبهم. أما الصديق وعمر وعائشة فهؤلاء أصنام، الصديق وعمر صنما قريش، وعائشة حدث ولا حرج كما قال ذلك الفاجر، فيها كل شيء، قال له ما تقول في عائشة؟ قال فيها كل شيء، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء كما قال الإمام كفار، وجماعة من أهل العلم يكفرونهم، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل ابن كثير عنه عند قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذا هو الشاهد، وهذه في سياق الثناء على من؟ على الصحابة، فقال ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. فانتزع الإمام مالك من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله يقول إيش؟ ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه الصحابة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا غير هذا الإمام، فممن كفرهم أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال سألت أبا عبد الله المروزي، يقول سألت أبا عبد الله يعني أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه في الإسلام، ما أراه في الإسلام، هذا ما هو مسلم، كيف يسب أبا بكر وعائشة وعمر؟ هذا ما هو مسلم. وهكذا أيضا ممن نقلوا عليه تكفير، ممن نقلوا عنه تكفير الرافضة، موسى بن هارون بن زياد، لا الفريابي ينقل عنه موسى بن هارون بن زياد، قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه يعني إذا مات؟ قال لا، فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا لما حصلت مناظرة بينه وبين النصارى، حصلت بينه وبين النصارى مناظرة، فأحضروا له كتب الرافضة يستدلون على ابن حزم ويردون على ابن حزم، أحضروا له كتب الرافضة للرد على هذا الإمام رحمه الله، تعالى. فقال إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة، إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة على الذين أو على الدين، صدق، وإنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا يحتج بهم، إن الرافضة ليس بمسلمين وليس قولهم حجة على الدين، إنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء زنادقة، فلا يجوز والله أن يوقع معهم تلك الوثائق على أنهم يعني ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفرعيات، وأما الأصول فليس بيننا وبينهم خلاف، أو أننا نوقع هذه الورقة لزرع الإخاء فيما بيننا وبينهم. حسبنا الله، هذا الرجل زايق، زايق في غاية الزيق، منحرف إلى آخر ما تعلمونه عن هذا الرجل الذي في تلك الوثيقة التي أدان نفسه بها وصارت شينا فيه، صارت عارا عليه لأن يموت إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تاريخه أسود سينتقل والله إذا مات عن الحالة هذه، تاريخه أسود. محمد الإمام، سيأتي شباب أهل الإسلام بعده أجيال وأجيال، ربما يلعنونه والله، ربما يلعنونه ويسبونه ويقول خذلت أهل الإسلام وفعل وفعل كذا وكذا إلى آخر ذلك. فما أشدها من خذيلة حصلت من ذاك الرجل تجاه دين الله وتجاه الصالحين، نسأل الله العافية والسلامة. فما صنعه هذا محمد الإمام جريمة عظيمة في حق الإسلام والله، أن يوقع على تلك، ويوقع على حرية الفكر، ويوقع على زرع الإخاء، ويوقع على أن الوثيقة فيها خدمة لدين الله وفيها حق للدماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. واسمع إلى هذا الكلام من هذا الإمام الصنعاني أو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هو يتحدث عن هؤلاء الزنادقة المارقين، هو موجود بين أظهرهم، موجود بين أظهرهم. انظرني إلى هذا البطل رحمة الله تعالى عنه، الدولة دولتهم، ومع ذلك يتكلم عليهم مثل هذا الكلام ولا يباني بهم. قال كنت أدرسهم يأتوا بالأسلحة علي ويقعقعوا بالسلاح وأنا أقرأ صحيح البخاري، وهم هناك يأتون المسجد وفي قعقعة بالسلاح حتى يقولون انتبه تكلم، ولا يعني إشارة، هذه رسالة انتبه. وقالوا أنا ما أبالي بهم، يقرأ ولا يباني بهؤلاء الرافضة، فليحصل ما يحصل في سبيل الله، يعني عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايتها. يا إمام لو ترى محمد الإمام ما تركهم، لو تركهم سهل وما تكلم فيهم، وهذا أمر واسع، أمر سهل إذا كان خاف على نفسه، لكن الرجل وادعهم على تلك الوثيقة الخبيثة، والرجل صالحهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى زرع الإخاء مع أولئك المجرمين. فكيف سيقول أنت تعجب من سلاطين المسلمين وتعجب من علماء المسلمين كيف تركوها ولا الفجرة ما يتكلموا فيهم ولا يحذرهم، كيف يتركون ما يجوز تركهم هؤلاء، لابد من بيان سبيل المجرمين كما قال الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين. كيف يتركهم السلاطين هؤلاء يعثون في الأرض فسادا، وكيف يسكت عنهم علماء المسلمين، هذا لا يجوز سكت عنهم، هذه طائفة قامت على كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، فكيف يتركون؟ قال رحمه الله إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستنزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة، صدق ما يلبسون إلا على مثال هؤلاء الذين يشير إليهم جهال، بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية منهم، يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد، وليس بالكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، إلا ما توسلوا بها إليه أي من كفر بالشريعة، هذه وسيلة خبيثة، فإنه أقبح منها لأنها عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح، كان حاصل ما تقدم أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح. الأولى العناد لله عز وجل، والثانية العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، والرابعة تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الموصوفين في كتاب الله بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي الله عنهم مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الحديث كما ترى فيه هذا القيود، فإن كان كما قال أي كفره مسوغ شرعي وكفره باجتهاد فكان الأمر أهون، وأما إذا لم يكن كذلك رجع عليه هذا الكفر، ومنهم من يقول إثم الكلمة ومنهم من يقول على ظاهره. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وبهذا يتبين أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام، الطغام هم الأغبياء والردل هؤلاء، واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام، الطغام هكذا ضبطوه بالفتح أي الأغبياء لأجل در الرماد في أعين الغافلين، فقال آل البيت علي حسن حسين هؤلاء ما نكفرهم، هؤلاء ينبغي حبهم ينبغي، وهو كذاب في الأصل كذاب، وإنما كما سمعت تغطية لما هو فيه من الضلال والكفر على هؤلاء الجهال، يقول هؤلاء يحبوا أهل البيت كيف تكفرهم كيف تكلموا فيهم إلى آخر ذلك، دافع عن علي ونسي كلامهم في الصديق ونسي كلامهم في عمر وعائشة وحفصة وغيرهم وغيرهم من الصحابة بسبب أنه قال علي ولي الله والحسن والحسين شباب أهل الجنة، هذا ما ينفعه وهو قد كذب كتاب الله الذي فيه البراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها به أولئك الفجرة الذين هم يعتبرون سلف هؤلاء المجرمين الروافض، وكذلك يعتبر رد تزكية رب العالمين للصديق رضي الله تعالى عنه ولغيره من الصحابة، فإنه قد رضي عنهم سبحانه وأوجب اتباع سبيلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، فهذا قد تبع سبيل غير أهل الإيمان، وذروة أهل الإيمان هم من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحاصل أن الرافضة زنادقة لا يشك في كفرهم، فواحدة تكفي في كفرهم من هذه الأربع التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. فمحمد الإمام يحتاج والله توبة سريعة قبل أن يموت، والله تحتاج توبة في أسرع ما تكون، أما هؤلاء يخرجون بيانات ومعهم محمد الإمام، كان الواجب والله واللازم عليهم أنهم يخرجوا بيانا بعد نصح هذا الرجل إن لم ينتصع لهم في التحذير من محمد الإمام، بالتحذير فإننا قد ناصحناه عن وثيقة ولم يرجع عنها، فبناء على ذلك فإننا ننصح الإسلام أن لا يأخذوا علمهم عن محمد الإمام، أليس كذلك؟ لأنه فعل وصلح، هذا النصح لدين الله، وأما التغطية وأما مثل هذه الأشياء المداهنات والعياذ بالله على حساب دين الله سبحانه وتعالى الغش لأبناء المسلمين ولطلاب العلم الذين يثقون بكم، هذا والله ما يجوز، فإن ما فعله محمد الإمام أعظم مما فعله هان الذي اجتمعتم ستة علماء من ضمنكم هذا المخلول على التحذير من هاني، هذا يدل على سقوطكم، حذروا من هو هاني حتى يجتمع من أجله ويخرج ذلك البيان، من هو هاني بن بريك هذا مجهول، فلا يحتاج إلى الاجتماع هذا، هذا يدل على ضعف عندكم، والله يدل على ضعف عند القوم، وكان اللازم هو إخراج بيان في التحذير من محمد الإمام، هذا هو اللازم، لأنه كاد دين الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل والله، وخذل دين الله سبحانه، ولا يريد أن يتوب، لا يريد أن يتوب، بل يدافع عن هذه الوثيقة وأنها إلى آخر ذلك. هذا حرام والله، حرام، هذا لا يجوز. هذا يدل على خلل في المعتقد عندكم، أنكم ما درستم العقيدة الصواب على ما درسها غيركم ممن جلس عند العلماء واستفاد من كتب شيخ الإسلام واستفاد من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا يدل على ضعف المعتقد وعلى ضعف الولاء لدين الله سبحانه وتعالى والغيرة على دين الله عز وجل، إذ تحابون هذا الرجل وتداهنون هذا الرجل بعد أن فعل في أهل السنة ما فعل، ومن آخر ما فعل هذه الجريمة العظيمة، وكل يوم يأتي لكم بطامة. إلى متى تدافعون؟ إلى متى تدافعون عن هذا الرجل؟ هذا الرجل يحتاج إلى بيان سبيله فقط، يحتاج أن يبين سبيله ويحذر من شره ومن دعوته، فإنه في آخر ما يقول أنا لا أقاتل أبدا حتى يخرج نبي، إذا خرج نبي سيقاتل. يا أخي حرام عليه هذا الكلام. وفي الأخير لما يعني ردوا عليه أولئك قال أنا لن قصدي يعني قتال على الملك، الرافض يقاتل على ملكهم، يقاتل الناس على دين الله سبحانه وتعالى. أنا قد بينت في كتب متقدمة لي ولي كلام سابق، هو نفس الخبر حق من بينت في كلام سابق أبو الحسن إلى آخر ذلك مجمل مفصل. المهم يا أخوان هذا لا يجوز هذا الكلام والله. فهذا هو الدين الذي عليه الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل اليمن، يعرف الرافضة وسبر الرافضة، وأما أنت جاهل جمعوا لك ذلك الكتاب جمعا، ما هو من بنانك ولا من بنية أفكارك، وإنما جمعوا لك من جمعه، وإلا لو أمعنت النظر في كتابك ذلك الذي ألفت اكتفيت به في بيان زندقة هؤلاء الرافضة. فهذا الإمام قد سبرهم وقد عايشهم وقد عرفهم وكان قريبا منهم، وهو يقول هؤلاء لو واحد بس من الصحابة تكلموا فيه وكفروا فهم إيش؟ فهم كفار بتكفيرهم لصحابي واحد، فضلا عن قولتهم الشنيعة في عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم مصرون على هذه القولة. فهذا هو التحقيق في شأن الرافضة، ما ذهب إليه هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم نعم عاقر الناقة واحد، صدقت والله سبحانه، دمدم عليهم دمدم عليهم، لأن البقية سكتوا ورضوا بعقر الناقة. صحيح، هؤلاء فجرة أمة من الناس أشراس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تداهنهم، ونسأل الله العافية والسلامة. أولئك يجمعونه معهم على البيانات، على البيانات، حسبنا الله، ابتلينا بكم بلوى، ايش نفعل؟ بلوى الحمد لله، ونسأل الله ان يصلحهم الله. والله كانوا في ستر بسبب ما كانوا يلبسونه من لباس السنة واللباس الخير فيما نحسبهم كان قبله، لما خلعوا ذلك اللباس انظر الى ماذا صاروا والى اي حال صاروا عليه، صار يتمسخر بهم اولئك ويطعنون فيهم، وكان اخوانهم يدافعون عنهم الله ويحبونهم ويجلونهم، لكن أبوا إلا الطعن في إخوانهم، وأبوا إلا التحذير، وأننا حدادية، وأننا عندنا غلو، وأننا كذا، وكيف نسكت بعدها كل هذا ونسكت ما ندافع عن أعراضنا؟ وإذا قلنا أنتم كذا وكذا، أنتم تتكلموا في العلماء، أنتم تقولوا في العلماء، هذا ظلم والله. يا أخي لا دق علي على قول الشيخ يحيى، دق يا محمد بن عبد الله فوق ظهري، كله فوق يحيى، فوق يحيى، واسكت يا يحيى لا تكلم، لا أحد يدافع عنه، خلوا وحده. سبحان الله العظيم، أقول لك القوم نسأل الله العافية والسلامة، ما هي إلا ذنوب تراكمت عليهم فصاروا إلى ما ترى. فنسأل الله أن يعصمنا من هذا البلاء، وأن يكفينا شر أنفسنا، فإن النفس لها شر إن لم ينتبه لها الشخص أهلكته والله، وهي بين جنبيه. الوثيقة، نعم أحسنت يا أبو عمر، هذا البيان الذي صدر منهم فهو يدل على أحد أمرين، إما موافقة ومواطأة، قل واطأوا على هذا، كانوا لهم يد في هذه الوثيقة، إما أن يكون هذا البيان الذي أخرجوه على هاني بن بريد، إما فهو يدل على أحد أمرين مع حالهم مع الإمام، إما أن يكون موافقة على الوثيقة التي أبرمها الإمام مع الرافضة بدليل أنهم شاركوا إيش معهم، لو كانوا مخالفين له لا إيش لنبذوه وطرحوه جانبا، أو يكون إيش الأمر الثاني، يعذر بعضنا بعضا، تطبيق قاعدة حسن البنا، نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا هو الثاني الأقرب، واحتمال هذاك الأول قوي، احتمال قوي الأول. طلعوا عليها وعندهم خبرة بها، عندهم خبرة واطلاع. محمد إذا كان هاني بن بريك يا أخوان ما يخرج فيه بيان إلا بعد الاجتماع، أليس قضية محمد الإمام وثيقة محمد الإمام أولى بهذا؟ أنه ما يخرج شيء منها فيها عن طريق محمد الإمام إلا بعد إيش؟ بعد الاجتماع، لأن هذه قضية مصيرية، هذه قضية مصيرية للمسلمين أو للسلفيين فيما يزعمونهم ولأهل السنة، فكيف يتبناها محمد الإمام وحده؟ وقضية هاني الذي هو ما يدرى به مجهول من المجاهيل، يجتمع عليها الستة بأسرهم يجتمعون عليها، وهذه القضية كل واحد يرمي بها على الآخر، نحن ما درينا إلا بعد ما خرجها، وذاك يقول نحن كذا إلى آخر، كل واحد يتنصل من هذا الأمر. فلا شك والله أقسم بالله إيمانا وأنا بار فيها إن شاء الله، أنهم والله على اطلاع وعلى علم بهذا الإبرام الذي أبرمه الإمام مع الرافضة قبل أن يبرم، قبل أن يبرم. أي والله، لأنهم يجتمعون لما هو دون هذه القضية، فكيف لا يجتمعون مثل هذه القضية؟ لا شك أنهم اجتمعوا، وما صدر هذا من محمد الإمام، لكن كل واحد خاف على نفسه لأن هذا أمر كبير، خليك أنت يا الإمام، أنت ما شاء الله قدك الإمام، نحن عادة مساكين صغار، كلام يضر فينا، ما أنت جبل؟ نعم يدافعون، نعم أحسنته. أي والله مواثبك، نعم البرعي دافع عن محمد الإمام، وقد خرجت الوثيقة ويرد على عبيد الجابري إلى آخره. أي والله يا أخوان، السكوت ما يجوز، والباطن ما يجوز السكوت عليه، هذا باطن وهذا طعن في دين الله، متى تكون الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ محمد الإمام لا زال مرموقا عندهم، ما يصلح السكوت على هذا أبدا، هذا الرجل لا يجوز السكوت عليه، عليه أن يبادر بالتوبة، إن كانوا ناصحين له يجب عليهم أن ينصحوا بهذا، وإن كانوا غشاشين له فهذا هو السبيل الذي يسلكونه، هو سبيل الغش وليس سبيل النصح لدين الله ولا لعلماء المسلمين ولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو الغش بعين السكوت والتأييد، بل تأييد، والله ما نقول السكوت، تأييد لما صنع محمد الإمام بدليل حالكم هذا الذي أنتم عليه تسيرون. قال: الحاصل أننا استفدنا نصا من هذا الإمام فيه تكفير من؟ تكفير الرافضة الذي الإمام محمد يدافع عنهم، وأنهم ليسوا بكفار وأنهم مسلمون. هذه فائدة جميلة استفدناها مع التعليق الذي ذكر عن هؤلاء الأئمة في بيان حال الرافضة والحكم عليهم بأنهم زنادقة. الحمد لله نحن في الجنوب عدنا نتكلم في نفس موجود، لو كنا في صنعاء ما نتكلم، سكت كل مثل ما سكت صحابنا، وش نفعل؟ الحمد لله، لكن نحن عدنا معنا متنفس، نتكلم ما يسر الله، وإذا قدهم دولة نسكت مثل ما سكت غيرنا نسكت، أما معنا ونحن نتنفس بإذن الله نتكلم. نعم، قال الشيخ نقول أنتم تتكلموا في الذي هو معنا عندنا هنا، ونحن نتكلم في الذي عندكم. صدق. الحمد لله، الحمد لله الذي حبب إلينا الحق وأهل الحق، وبغض إلينا الباطل وأهل الباطل. قال أحد طلاب محمد الإمام أن الإمام مضطر في توقيعه على هذا، والله ما هو مضطر، والله المضطر يوقع ويعتذر، وأما يتبجح بالوثيقة ويخطب تلك الخطبة في العيد ويقول بأنها تخدم الإسلام، أي اضطرار في هذا يا أخوان؟ يعني المضطر خلاص يسكت، وقد وقعناه وسكت ولا يرد على أحد، خلاص نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا، ثم أي اضطرار هذا؟ هذا ما قد بلغ أحد الاضطرار أبدا. الجماعة قبل أن يدخل في عمران، قبل أن يدخل عمران هو قد وقع إيش تاريخها قبل دخول عمران، ما هم قد وصلوا صنعاء، أزالوا عدم في صعدة يتقاتلوا في عمران، قبل أن تسقط عمران هو قد وقع على هذه إيش الوثيقة، إيش مضطرار؟ هذا ما هو مضطر أبدا، ولا قد بلغ حد الاضطرار. يا أخي يخرج للسعودية يهرب، رح لمكان آخر يقول خلاص أنا ما أستطيع وقع على هذه الوثيقة، ويذهب لمكان آخر، ليس كذلك؟ يفر بدينه إذا كان ما يستطيع، هذا يراه جرما عظيما، يخرج لمكان يسلم له حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، أما أنه يوقع من أجل أن يبقى، هذه خديرة لدين الله سبحانه وتعالى. والسبعة دخلوا معك علماء الأمة، وليش خلوك وحدك المسكين ورطوك؟ والله كلهم يدخلوا في مشاكل جميعا، ما هو وقت الله يعني. وإذا يحاس الحيس يدعى غنبر، صحيح والله. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى قنبر، أو في لفظ ما هو قنبر، هو واحد من هؤلاء. إذا في حيس قالوا تعال، وإذا في شدة قالوا تعال يا فلان أنت أهل لها. هذا ما يصلح، تكونوا سواء في الشدة وفي الرخاء. أما تورطوا المسكين هذا وتنصلون من هذه الوثيقة، كونوا أبطالا. أننا كلنا على هذه الوثيقة، كلنا عليها ونراها حقا ونراها فيها مصلحة للدعوة ونراها كذا وكذا. أما يدخل هذا يتورط في اللجة ثم ما فيش حد يسبح منكم يخرجه، هذا خطأ. صلى الله العافية. إلى هنا.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أعلى مقامات الدين، ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى رب العالمين، فهو ذروة سنام هذا الدين العظيم. الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي به ترفع راية لا إله إلا الله، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، وبه ترد الحقوق إلى أهلها، ويدفع الظلم عن المظلومين، وتنكس رايات الكافرين. بالجهاد في سبيل الله عز وجل ينال العباد الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ولهذا كم ذكر الله عز وجل في كتابه هذه العبادة العظيمة، وحث عليها ورغب فيها، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في سنته. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما فرض الله عز وجل هذه العبادة العظيمة فرضها لما فيها من المنافع والمصالح للعباد، وإن كان في ظاهرها مشقة على الأنفس ولكن عاقبتها حميدة في الدنيا والآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كثير من الناس يكره أن يموت ويكره أن يجرح ويكره أن يخاف، ولكن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من منافعهم بمضارهم. ولهذا جاء من حديث سمرة ابن أبي الفاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع عرضك وسماءك، وإنما هي هجرة المال. قال فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنفح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة، إلى آخر الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فنحمد الله تبارك وتعالى معاشر المؤمنين أن يسر الله هذه العبادة العظيمة التي لم تتيسر لكثير من الخلق ولم تتيسر لكثير من العباد. واحمد الله تبارك وتعالى أن هيأك من بين كثير من الناس الذين غرقوا في شهواتهم وفي أموالهم وفي دنياهم وفي ملذاتهم، وخرجت نصرة لله جل وعلا ودينه، ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، ونصرة للمستضعفين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه طريق توصل إلى الجنة، ثمرتها الجنة، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم العظيم والنعيم المقيم يناله أهل هذه العبادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم يبيعونها لله وأموالهم يبيعونها لله، ويكون المقابل جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فيا من تريد الجنة ونعيمها وحورها وسعادتها وفضلها وما أعد الله فيها من الكرامات، فهذه طريقها التي توصل إليها. يا أيها الناس، إن كنا صادقين مع الله عز وجل محتسبين للأجر عند الله تبارك وتعالى، فإننا نصبر على هذه العبادة ونصبر على هذه الطاعة. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي عبس: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فكيف إذا جرح؟ فكيف إذا سال دمه؟ فكيف إذا قتل في سبيل الله عز وجل؟ كيف يكون أجره وكيف يكون ثوابه؟ يا أيها المؤمنون، إن أهل الإيمان من الرجال والنساء والأطفال الذين يضربون ليلا ونهارا في مدينة عدن وغيرها، يعولون على هؤلاء الرجال من أهل هذه الجبهة لينصرونهم ويفكوا حصارهم ويقفوا إلى جانبهم لدحر هذا العدو الغاشم الظالم الكافر الفاجر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا يجوز لنا أن نتخاذل ولا أن نتأخر ولا أن نتوانى ولا أن نتململ. إياك أن تكون من المذبذبين الذين ربما يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، الذين ربما يتكاسلون فيبقى أياما ثم ينقلب إلى أهله متذمرا متسخطا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الرافضة اللئام والحوثيين أهل الإجرام وغيرهم على وجه الأرض ممن كان على شاكلتهم يخططون للسيطرة على بلاد الإسلام كلها وأخذ أرض الحرمين والمقدسات الإسلامية، ويسعون من عدد سنين ليلا ونهارا وهم يخططون لأخذ أرضنا وسلب عقيدتنا وإهانة كرامتنا وسفك دمائنا وانتهاك أعراضنا. وقد حانت الفرصة لفض عدوانهم وكسر شوكتهم. أفلا نجتمع على ذلك؟ أفلا تتضافر جهودنا؟ أفلا تتوحد صفوفنا؟ أفلا تقوى عزائمنا؟ فوالله وبالله، والله وبالله، أن الرافضة إذا سيطروا على بلاد أهل الإسلام لباطن الأرض خير من ظاهرها، لباطن الأرض خير من ظاهرها. ليكن لنا عبرة بالبلاد التي وصلوا إليها وسيطروا عليها، كيف صنعوا بأهلها؟ اسأل عن أهل السنة في بلاد إيران، كيف حالهم وكيف حياتهم وكيف معاشهم؟ في العاصمة الإيرانية 33% هم من أهل السنة، ولا يوجد لهم مسجد واحد يعبدون الله تبارك وتعالى. في بلاد الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يجتمع فيها بعض أهل السنة ويوجد فيها العرب مضطهدون، تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم لأتفه الأسباب وأقلها. بل يا أيها الناس، في تلك البلاد لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده باسم يحبه، وإنما يذهب إلى مصلحة الأحوال ثم يختار اسما رافضيا ليغير تلك البلاد كلها ومعالم الإسلام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة تسفك دماؤهم في بلاد العراق منذ تلك الحرب التي من ورائها قتل صدام حسين رحمه الله إلى أيامنا هذا، أكثر من 100,000 من أهل السنة الذين سفكت دماؤهم والذين سحلوا في الشوارع والذين قتلوا شر قتلة. انتهكت الأعراض، امتلأت سجون الرافضة بنساء أهل السنة اللواتي انتهكت أعراضهن وفعلت بهن الفواحش، وحصل من الإجرام ما حصل من الرافضة في بلاد لبنان، في بلاد فلسطين، في سائر البلاد.
2: وهكذا يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن مكانا لهم لينشروا العقيدة الرافضية، العقيدة الصفوية، العقيدة المجوسية، فيحولوا ديننا ويغيروا كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نعيش في وصف في أناس يفعلون مثل هذه الأفاعيل؟ كيف نرضى أن تطع أقدامهم بلادنا وقرانا؟ ستخرب مساجدنا وتحول شعائرنا، هذه المنابر التي تسمعون فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لو دخل الرافضة لسب من على هذه المنابر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ولطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لانتهكت أعراضنا وأهينت كرامتنا، ومع ذلك تجد من المسلمين من يتخاذل، ومنهم من يتغافل، ومنهم من ليس له هم إلا أن يحصل على شيء من المال، ومنهم من يتطلع إلى المناصب والكراسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أنتم تسمعون وتقرؤون ما يجري لإخواننا وآبائنا وأمهاتنا في مدينة عدن من الضر والظلم والإجرام والتعدي الذي ربما لا يحصل حتى من اليهود والنصارى. في أيام شديدة الحر انقطعت عنهم المياه وانقطعت عنهم الكهرباء، وليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم إلا الشيء اليسير، وهؤلاء الرافضة الأنجاس يصبون عليهم القذائف من ذات اليمين وذات الشمال. فكيف لنا عباد الله أن يقر لنا قرار وهؤلاء يريدون أن يحولوا هذه البلاد الطيبة، بلاد السنة، بلاد القرآن، بلاد الإسلام، أن يحولوها إلى بلاد رافضية وإلى بلاد شيعية وإلى بلاد مجوسية؟ فعلينا عباد الله أن نشمر عن ساعد الجد. وقد يقول قائل: ها نحن في هذا المكان لم نتقدم ولم نتأخر. فنقول: يا عبد الله اصبر، فأنت في خير عظيم وفي رباط في سبيل الله عز وجل. ولو كان أمر الجهاد لكل فرد هو الذي يقدم ويؤخر ويحلل ويأمر وينهى لصارت المسألة فوضى. ولكن عندنا من العقلاء وعندنا من أهل الشأن وعندنا من أهل الخبرة، فهم الذين ينظرون المصالح والمفاسد. وأنت في عبادة لله عز وجل، سواء كنت في المقدمة أو المؤخرة، أو كنت في التعاون أو في الرباط أو في غير ذلك، إذا أوكل إليك أمر فقم به محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن كان في الحراسة كان في الحراسة وقام بما يقوم به الحراس، وإن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش وقام بما أوكل إليه محتسبا للأجر عند الله عز وجل، متواضعا لربه سبحانه وتعالى. أنت في عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. وجاء من حديث عمران وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لموقف ساعة في الصف خير من عبادة العبد في بيته 60 سنة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: لموقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا تململ المتواجدون في الجبهة وتكاسلوا وتخاذلوا فكيف يأتي أولئك الذين تخلفوا في بيوتهم وتأخروا عن إخوانهم؟ وإنما علينا عباد الله أن نصبر وأن نصابر، والفرج قريب والنصر من الله تبارك وتعالى. إذا اعتمدنا عليه وتوكلنا عليه واعتصمنا به واستقمنا على شرعه واتبعنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إنما ننظر أين نحن من طاعة الله عز وجل والإيمان به سبحانه والاستقامة على شرعه حتى يهيئ الله عز وجل لنا النصر من عنده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها المجاهد اعلم حفظك الله أن تقدمك إلى جبهات القتال وأن شجاعتك وبسالتك لا تقدم من أجلك، فإن الآجال محتومة والأرزاق محكومة كما بيّن الله في كتابه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك أن تكون من المترددين ومن المتخاذلين ومن المتخوفين، فإن الآجال محتومة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. التقدم لا يقدم من الأجل، والتأخر لا يؤخر من الأجل. والشهادة في سبيل الله عز وجل أمنية عظيمة ومنزلة رفيعة ودرجة عالية يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباده ويصطفي لها من أحب من أوليائه. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهو اتخاذ من الله واختيار منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده ولمن أحب من أوليائه. فاجعل على قلبك البرد والسلام، وإياك أن تكون مناقضا للإيمان بالأقدار، فإن العبد ينبغي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يقوي عزيمته وأن يثبت إيمانه وأن يشتد توكله على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين نحن من هذه العقيدة العظيمة التي لا تزلزلها الجبال ولا تعصف بها العواصف لمن كان من أهلها؟ الثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار، والإخلاص الإخلاص، والصدق مع الله جل وعلا، والاحتساب للأجور عند الله سبحانه. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وإنما نسعى لإنقاذ أنفسنا ونيل الأجور العظيمة، وإلا فإن دين الله محفوظ ورسالته محكمة. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه يهيئ له من يحمله ويقوم به. تخلفنا أو تقدمنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية بكريم أن يقدموا لكم.
1: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: خطبة الجمعة في مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
1: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدد نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
0: والتي كانت بعنوان
1: فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة.
0: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
1: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء
0: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب
1: فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان على اختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة وأن لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة والمعنى متقارب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا، اعلم بان الغدوة او الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها من ملك جميع الملوك والرؤساء والاثرياء والاغنياء. الروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية ان الجهاد في سبيل الله هو اعلى الاسلام. جاء من حديث معاذ عند الترمذي واحمد والحديث حسن بشواهده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة ان للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين. الفضيلة الرابعة ان الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة انه نصر للعباد، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. واما الفضائل الاخرى نذكرها اجمالا لادلتها المشهورة انه سبب من اسباب دخول الجنة وسبب من اسباب النجاة من النار والعذاب الاليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، انه افضل الاعمال، به ينال المسلم الاجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من اسباب محبة الله، من اسباب هدايته الى دين الله، دليل على الايمان، من اسباب الرزق الكريم. فيا ايها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان من فضائل المجاهد في سبيل الله انه ان قتل فهو حي عند الله، ان قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فقال قد سألنا فقيل لنا إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ما أعظمها من حياة يدفن في القبر وروحه في الجنة ميزة على غيرها من الأرواح. قال ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ثلاث مرات هل تشتهون شيئا هل تشتهون شيئا وهم يجيبون بذلك الجواب فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا يا رب انظر إلى سؤالهم وطلبهم نريد أن نرجع أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة لما يرى من الكرامة يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع قال الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المشاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وفي ونحو من حديث ابي سعيد في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. الله اكبر، ما اعظمه من اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد ان المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المجاهد في سبيل الله، والله اعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله اذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله ان قتل باي نوع من السلاح فانه لا يجد اثر ذلك الا مثل القرصة. جاء عند الخمسة الا ابا داود بسند حسن من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة واجره عظيم وثوابه كبير. وان مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى اهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعائن في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم

0: أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك. أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد خسر في العمر. كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الحوثيون جبنا عند المواجهة جبنا، إنما هم آلة غدر وآلة مكر وتسلل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم نطاء بن يسار قال: لم يؤوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذا أوى والسند والسند الذي قبله صحيح، ما أوي شيء إلى شيء أزين الحلم إلى علم. إذا أوى العلم إلى الحلم، اجتمع العلم والحلم، يعني سار من أزين ما يكون علم وصبر وحلم وخلق حسن، يشمل أمورا كثيرة الخلق الحسن، منها الصبر والحلم، فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان. ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم، ولا سيما إذا فحسه طلابه. الطلاب يعني ماذا؟ يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر، يتعود الصبر. صحيح، بارك الله فيكم. والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر، فهذا يعني يجعل عنده ملكة بإذن الله عز وجل ينجي. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان من قبل يضيق بها صدري، فكثرة ما يحصل مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا يحصل مزيد الحلم. والأولاد أيضا، الأولاد والطلاب، وهكذا مخالطة الناس بأعمال واسعة كثيرة أيضا يسبب ذلك، يسبب أنه لازم يتعايش مع الناس على هذا الحال وهكذا يصبر على أذاهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني هذا الذي عنده حلم وصبر على الناس خير من الذي لا حلم عنده ولا صبر. وفي الحقيقة ملكة الخلق الحسن الصبر والحلم، ملكة الخلق الحسن وملكة خير كثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وهذه الدنيا الصبر، الآخرة يا أخوان ما فيها صبر، لأن الصبر من شؤون الدنيا. الصبر معناه تحمل أعباء وأثقال ومشاق وأذى، هذا خاص بالدنيا. أما الجنة ما فيها صبر، إلا أهل النار كان صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما الجنة كنت تعملون. لكن الذي يدخل الجنة خلاص ذهب عنه الأذى والشدة التي يحتاج يصبر عليها، فما في حاجة يصبر عليها، ما عنده إلا ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا شدة ولا أذى. أف لها من دنيا والله. نسأل الله رضوانه. لا تمر عليك في هذه الدنيا حالات إلا وتجد فيها منقصات، أن كاد خاصة بلد فيها الرافضة، بلد ما تعيش براحة. الرافضة فساد الدنيا والدين يا أخوة، نكد الدنيا والدين والله، يعني حتى الدنيا يفسدون. انظروا العراق كيف سووا به، أفسدوه، أفسدوا معايشه، دمروه، أخمدوه، خلاص يريدونهم حتى ربما يفسدون على أنفسهم، هم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبلد يعني وجود الرفض فساد الدنيا والدين. الكفار اليهود النصارى يأكلون يتمتعون هكذا ويبقون دنياهم، ما يخربون دنياهم، يعني يريد يحافظون على دنياهم أشد الحفاظ، ويجدون حرص الناس على حياة. وهؤلاء بحماقتهم يحسبون أنهم سيملكون الدنيا فيخمدون الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا. حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد الدين، ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق شيخ الإسلام الظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عادهم حول نحبتهم وحول الله بها يا الله بها واديهم ينكر عليهم هذا. والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل أمره إلى الله عز وجل، عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود، الله يخمدهم، الله يخمدهم، الله يخمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوع عن التحريض الإعلامي، لا تحرض. كيف يا أخي؟ يعني الطمخ يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها من طعن صعك قلت قال سكت خلاص لا تبكي تأدب. هذا شأنهم، أنا يصلح أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر، ثم خلاص قلت لا يحصل تحريض إعلامي، ما في تحريض إعلامي، في بيان شر، بيان منكر، بيان ضرر. نحن ما نحرض الناس إن على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحريض ليس محرما في بابه، وحرض المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط: الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن عجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. صحيح، يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه مضخ، ذاك الكلام مدخل. ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى، خلاص دخل الشيطان كيف. قال: وذكر ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع صنوان، لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا. كل رفيع البناء أضاعهما أخمله، يصير خاملا، ما أضاع فاتضع. جميل. إلى هنا حفظكم الله.
2: أخ يقول: قبل 4 أيام اتصل علي والدي وأخبرني بمقتل 13 حوثية الذين هم من عندنا من برد، كتبها عبد الله جزيلان. الله يقتلهم، الله يقتل الحوثيين، الله يهزمهم، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يمكن المؤمنين منهم. القتل فيهم كثير جدا، وهم خامدون لله الحمد، يكثر من الدعاء عليهم جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن لا يقيم لهم قائمة. والله يا احتلال إسرائيل على كفرها وعلى الدولة التي يسمونها إسرائيل، اليهود لبلاد المسلمين ربما أهون عليهم من احتلال رافضة لها. أخي هؤلاء يعني أولئك على بغضهم وعداوتهم وكفرهم وما إلى ذلك، الناس ما زالوا عندهم يعيشون بأمن وأمان، ويحصل لهم ما يحصل لهم، لكن دون ما يحصل من هؤلاء، هؤلاء الملاعين أعوذ بالله من فتنتهم. نسأل الله أن يبغضهم إلى قلوب المؤمنين حتى يدعون عليهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وهذا الدعاء له نفعه على المؤمنين، وسيعود على أولئك إن شاء الله عاجلا وآجلا بالضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ونحن والله ندعو عليهم تضرعا وخفيا وبغير اعتداء، ندعو عليهم بحق وعدل وإنصاف، ونطلب ربنا عدله فيهم. مجرمون، تقتل يعني قتل واحد منهم أفضل من 100 ركعة تطوع لله سبحانه وتعالى. والله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله، لا يعني لو لم يبطروا لأخبرتهم بما لهم عند الله. هذا الخوارج، أما هؤلاء خوارج ورافض، الخوارج على ما فيهم من الشر دون هؤلاء في الشر، فهؤلاء أسوأ حالا بمئات المرات من الخوارج، بمئات يعني من أردى ما يكون. هؤلاء خوارج ضلال لا يعني يساوون مع هؤلاء في الشر، مع شدة شرهم وبعدهم وضلالهم. نعوذ بالله يا إخوان، نعوذ بالله سبحانه وتعالى وبعزته وبجلاله وبأسمائه وصفاته، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنتهم على الأمة، فتنتهم شديدة جدا، يعني لا رحمة لا عبادة لا دين لا ورع لا خلق، يعني صدورهم تجيش على الإسلام وأهله، أشد ما يكون غيظا على الإسلام وأهله. اكثروا بارك الله فيكم، اكثروا جدا، ألحوا على الله سبحانه وتعالى، اكثروا في سجودكم في أوقاتكم، أوقات الإجابة، سائر الأوقات اكثروا من الدعاء عليهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وبإذن الله عز وجل أنهم يعني لقوا من الفشل الذريع والانهزام النفسي والمعنوي والإحباط والهلكة ما لم يلقوه من قبل، وأنهم من سوء إلى أسوأ. وبحمد الله فضله ومنته وجوده وكرمه وإحسانه أن إخواننا في خير سلامة، والله ما أظن حصل فيهم عشر معشار القتلى مثل ما والجرحى مثل ما حصل في هؤلاء، والله هناك ما هو فقط العشر بل دون ذلك اليسير جدا، وحالهم طيب ودعوة إلى الله مرتاحون، يعبدون الله، يصلون، يصومون، يقومون الليل ويصومون من النهار ما شاء الله، الأيام الطيبة من الأيام من ما شاء الله من الشهر، يكثرون من ذكر الله ويراجعون القرآن، وبينهم من الأخوة والمحبة ما نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه العظيم النفع والبركة ومضافرة الجهود. وكلابكم الرافضة خامدون ولله الحمد، ما ولعت لهم نار. ولما فشلوا من هذه الأمكنة قالوا كأنها ما هي ناجحة مع هؤلاء، قالوا بعضهم يقول أهل السنة لطخ، ولطخ عند إيش معنى يا عم صالح؟ لطخ يعني ما ينفكون، أهل السنة لطخ. بعد ذلك ذهبوا يتوزعون لهم تارة في المحويف كحلان، وتارة يعني ذهبوا إلى حجور فشلوا، ذهبوا إلى كحلان سيفشلون إن شاء الله قريبا، يذهبون كل ما ذهب برز لهم رأس كسر، وتارة يذهبون يتوزعون لهم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا. قارب.

الله سمع الله لمن حمده

0: سمع الله لمن حمده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم فشل مخططاتهم وبور مكرهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أشغلهم بأنفسهم حتى يقتلوا أنفسهم بأيديهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم

0: أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاورون يقتلون المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرح بفعل وقول، بفعل ولا نصرح بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا. لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغرب بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم نشهدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك، وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم، وزد إيمانهم وثبت أقدامهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.
2: أخ يقول: النعال العسكرية التي تأتي إلى نصف الساق هل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح عليها، كل ما جاوز الكعبين يجوز المسح عليه، على التنبيه أن بعض النعال تكون هذه الجزمات لكنها أسفل من الكعبين، فهذه لا يمسح عليها، فإن من شروط المسح أن يكون الذي لبسه على قدمه مغطيا للموضع الذي يجب غسله، والموضع الذي يجب غسله إلى الكعبين، فإذا كان الكعبان ظاهرة وليست داخل هذه النعال فلا يجوز المسح عليها. وما ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على خفيه ونعليه فزيادة ونعليه ضعيف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة سائر النبيين، وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده، فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب، ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين أن يشفع فيهم الأنبياء وأن تشفع فيهم الملائكة وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها، فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه، على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا. كان بقدرته أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا. لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة، يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يسألونه في الدنيا أن يشفع لهم في الآخرة. جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. أي سأفعل؟ قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في مسند الإمام أحمد، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: فقال لي يوما: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ قلت: أن تشفع لي. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: قلت: ربي. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة، أي يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع سائر الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم، فيخرجون أناسا كثيرا، منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا، لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا، لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا، لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار، أي من كان في قلبه التوحيد من كان في قلبه الإسلام يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة. والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده فيشفع فيه إلى ربه ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يروا في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم، بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن الشفعاء يوم القيامة يتعددون، كذلك تتعدد الشفاعات يوم القيامة. فأعظم الشفاعات وأوسعها وأكبرها، وهي التي يخص الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس: اشفع لنا إلى ربك، أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن الله تعالى يقضي بينهم، فيقضي الله تعالى بين العباد، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي بعث، الذي وعده الله إياه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام يحمده عليه كل الخلائق، يحمده عليه جميع الخلائق. فهذه أعظم الشفاعات، هذه أوسع الشفاعات، هذه الشفاعة الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، التي يعتذر عنها كل الأنبياء والرسل ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى بعدها شفاعات: الشفاعة في دخول الجنة، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد قبله، فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة، وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والملائكة ولمن شاء الله من المؤمنين، وهي الشفاعة في إخراج من دخل النار من أهل الإسلام. أناس من المسلمين أهل صلاة وأهل صيام وأهل حج وأهل زكاة، ولكن عندهم ذنوب، عندهم كبائر والعياذ بالله توقعهم في النار، منهم من تحرقه النار إلى نصف ساقيه، منهم من تحرق إلى ركبتيه، ومنهم من تحرق جميع جسده إلا وجهه وإلا مواضع سجوده إكراما من الله تعالى لمواضع السجود. أناس من المسلمين يدخلون النار فيخرجون بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعظم الشفاعات. جاء في صحيح مسلم أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين يدخلون النار، أي أشفع لهم يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، أي هم الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن المسلم الذي في قلبه التوحيد وإن دخل النار لا يخلد فيها، فيخرج بأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة. وهكذا كما سبق في حديث أبي سعيد حين يقول الله: أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من في قلبي مثقال نصف دينار، أخرجوا من في قلبي مثقال ذرة من الإيمان. كل من كان من المسلمين يخرج بالشفاعة، وهذه الشفاعة التي هي من أرقى الشفاعات للمسلم الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف سيئاته بعد أن يجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، بعد أن يجتهد في الرجوع إلى الله وأن يجتهد في البعد عن المعاصي، يؤمل خيرا بهذه الشفاعة العظيمة التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده المؤمنين. مما يكون سببا في أن ينال العبد الشفاعة كما سبق في حديث أبي هريرة: الإسلام والتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يتسبب به العبد لنيل الشفاعة توحيده لله جل وعلا، وهكذا كثرة صلاته. الصلاة مما ينجي الله تعالى به، ومما يكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخادم حين قال: أسألك أن تشفع لي، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فمن تابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات في المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه مات له ولد فقال لخادمه ولمولاه كريب انظر كم اجتمع من الناس، فقال قد اجتمع ما شاء الله ليصلوا عليه. قال أتظنهم 40؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 100 أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. فمن صلى عليه 40 وما فوق 40 من أهل التوحيد والإخلاص يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له يوم القيامة. ولذا يستحب تكثير عدد المصلين على الجنازة، ويستحب أن يطلب الإنسان أهل الصلاح والإخلاص الذين يصلون على جنازته ليكونوا شفعاء لذلك الميت. هذه كلها أسباب ينال بها العبد الشفاعة يوم القيامة. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفرح به المؤمنون، من أعظم ما يستبشر به المؤمنون، أمر الشفاعة الذي فيه نجاة، والذي فيه رفع للدرجات، والذي فيه تخفيف من الشدائد بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم من السلف والخلف إلى يومنا هذا على إثبات الشفاعة والإيمان بها والإقرار بها، كما دلت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنكر ذلك أمة الشقاء المخذولة، الروافض ينكرون أكثر أنواع الشفاعات ولا يؤمنون بها، ويقررون هذه العقيدة في أيامهم هذه في قنواتهم ومناهجهم وإعلامهم تكذيبا لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العلي الكبير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن كما أنكروا الشفاعة في الدنيا أن يحرمهم منها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
4: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود والنسائي وأحمد عليهم رحمة الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الحديث العظيم يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لخص فيه

هذا الحديث يدل على أن لكل مسلم دورا ونصيبا في جهاد أعداء الله، لأن الأمة لا تنهض إلا باجتماع جهودها، ولأن العقيدة لا تحفظ إلا باجتماع السيف مع الكلمة والمال مع التضحية. لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كله بقوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالحديث يدل على أبواب ثلاثة: من أبواب حماية الدين ونصرة المسلمين. الباب الأول من هذه الأبواب العظيمة في نصرة الدين وحماية الأمة الجهاد بالمال. الجهاد بالمال أمره عظيم، ولذلك تجد أن أكثر الآيات التي ذكرت الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، تجد هذه الآيات قد قدم فيها ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وهذا التقييم يدل على عظيم منزلة الجهاد بالمال في سبيل الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كثير من الآيات فيها تقديم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لما في المال والجهاد به من الأهمية العظيمة. فالمال به يعان ويجهز المقاتلون، وبالمال تحشر آلة الحرب وعدته، بالمال تقام أمور أو أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، بالمال تقام أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، وهكذا تسد حاجة المسلمين وحاجة الأمة بهذا المال. فالإنفاق، إنفاق المال في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله عز وجل. ولهذا تجد أن شرعنا العظيم قد رغب في هذه العبادة ترغيبا عظيما، وجعل في ذلك الأجور الكثيرة. من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لبعض الغزوات، وكان الناس معسرين مجهدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز جيش العسرة له الجنة، فله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عند الترمذي ولفظه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ترغيب عظيم من شرعنا الكريم على النفقة بالمال في جهاد أعداء الله الكافرين المشركين. الجهاد بالمال له صور كثيرة، من هذه الصور تجهيز المقاتلين بما يحتاجونه من عدة وعتاد، وأجر المجهز عظيم، فمن جهز غازيا فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أجر عظيم يناله منفق المال حين يجهز غازيا في سبيل الله عز وجل، فإنه قد غزا وجاهد بماله. أيضا من صور الجهاد بالمال إعانة أهل المجاهدين، إعانة أهاليهم. فتجد أن كثيرا من الأبطال في الجبهات قد خرجوا للقتال وتركوا خلفهم أهلا وعيالا يحتاجون إلى إعانة من طعام أو غير ذلك، فمن أعانهم وأنفق عليهم فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا.
أي خلل

0: أمره بخير، أعان أهله ونصح أهله بخير، فقد غزا. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالمال مداواة الجرحى، جرح الحروب، وتفقد الجرحى والنظر في أحوالهم وما يحتاجونه، فهذا أيضا من صور الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. صور الجهاد بالمال كثيرة، يجمعها أن أي أمر ينتفع به المسلمون في جهادهم ويحتاج إلى المال فالنفقة فيه من الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. إذن هذه فرصة عظيمة لأصحاب الأموال أن ينالوا الأجور العظيمة إذا أعانوا المسلمين في الجهاد، فقد يعجز صاحب المال أن يجاهد بنفسه، فلا يعجز عن النفقة في سبيل الله وفي إعانة المجاهدين على ما سبق ذكره. أيها المسلمون عباد الله، الباب الثاني والوسيلة الثانية من الوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، الباب الثاني والوسيلة الثانية الجهاد بالنفس. والمقصود من الجهاد بالنفس الخروج بالنفس والبدن لمواجهة المعتدين ولمحاربة المعتدين ولحماية المسلمين من بلدانهم، وأيضا يشمل الخروج بذلك في جهاد الطلب. وأعظم الجهاد جهاد من بذل نفسه وروحه رخيصة في سبيل الله عز وجل، فهذا هو أعظم الجهاد. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فما أعظمها من تجارة رابحة مع الله، وما أجله من ثمن، الثمن جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن بذل نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فما أعظمه من عطاء من رب العالمين، وما أوسعه من كرم. الله خلق الروح التي بين جنبيك وأعطاك المال، ثم وعدك أنك إذا أنفقت هذا المال وبذلت هذا الروح فقد اشتراها منك بأعظم ثمن، جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون عباد الله، تاريخ الإسلام خير شاهد على أهمية الجهاد وعلى أهمية بذل النفس والروح في سبيل الله عز وجل. يوم بدر خرج عدد قليل من المسلمين، قلة في العدد والعدة، بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، فواجهوا جيش قريش الذي كان أكثر منهم عددا وعدة، ونصر الله أبطال المسلمين، فكان ذلك النصر أول نصر عظيم في تاريخ الإسلام. يوم أحد قتل 70 صحابيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، سيد الشهداء وأسد الله الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا ولنصرة دين الإسلام، فكان مثالا عظيما للتضحية والبذل، بذل النفس لله جل وعلا. في غزوة مؤتة قتل قادة المسلمين 3 زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، قتلوا الواحدة والآخر، كل ذلك في في سبيل الله جل وعلا، فكانوا مثالا عظيما أيضا للتضحية بالنفس والروح في سبيل الله جل وعلا. وكم تعدد وكم تذكر من الأحداث والوقائع التي سابق إليها أبطال المسلمين وبذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، حتى قال قائلهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب يكون لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالنفس الصبر على أذى الكافرين المنافقين والثبات على الدين رغم الفتن وكثرتها وتحمل المشاق والمتاعب في سبيل الله جل وعلا، والدفاع عن الحقوق المشروعة والرد على أهل الباطل من الكافرين وأهل الضلالة والبدع، كل ذلك من الجهاد بالنفس في سبيل الله عز وجل. فهذه بعض الأمور والفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام والبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وإما سبق مما ذكرناه أن هذا الحديث يبين أن جهاد الكافرين ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل أيضا الجهاد بالمال والكلمة. وبقي الحديث عن الباب الثالث والوسيلة الثالثة من أبواب ووسائل الجهاد، ألا وهو الجهاد باللسان. الجهاد باللسان له صور كثيرة، من ذلك الجهاد بالحجة والبيان، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد الكافرين بالقرآن والحجة والبيان. هناك مواقف كثيرة في تاريخ الإسلام تدل على أهمية هذا الجهاد، الجهاد بالحجة والبيان. من أشهر هذه المواقف مناظرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج المارقين، فقد ناظرهم ابن عباس وأفحمهم ورد على شبهاتهم، فرجع خلق كثير منهم من ضلالهم وغيهم. أيضا من صور الجهاد باللسان الصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة من الجهاد باللسان. أيضا من صور الجهاد باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أسباب خيرية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الجهاد باللسان. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد باللسان قول الشعر، أي الشعر الذي ينصر الحق ويدافع عن أهل الحق ويرد على أهل الباطل. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هجاء المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وجبريل معك. فالكلمة قد تكون أبلغ، أن يكون تأثيرها أبلغ من السيف والسنان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في عمرة القضاء، جعل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خلي عنه، أي اتركه، خلي عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، أي تأثير الشعر فيهم الآن أعظم من تأثير رميهم بالنبل. فالجهاد باللسان من صوره قول الشعر، أي الشعر الحق الذي ينصر الإسلام ويرد على المبطلين. أيضا من صور الجهاد باللسان تحريض المؤمنين على القتال بأنواعه، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على الجهاد بكل أمر ينشط عزائمهم ويقوي هممهم، بالترغيب في الجهاد وبالترهيب من ترك الجهاد، أي من ضد من التخاذل عن الجهاد، بذكر فضائل الصبر والشجاعة وما يترتب على ذلك من الثمار الدنيوية والأخروية. فتحريض المسلمين على القتال هذا أيضا من صور الجهاد باللسان في سبيل الله جل وعلا. أيضا من صور الجهاد باللسان طلب العلم الشرعي ثم الدعوة إلى الله على بصيرة ونور بالحكمة والموعظة الحسنة، والرد على شبهات المبطلين من الكافرين وأهل البدع والضلالة، وأيضا إقامة الحجة عليهم، كل ذلك من صور الجهاد باللسان. ويدخل في الصورة الأخيرة أيضا تأليف الكتب والرسائل التي تبين الحق وتشرح الحق وترد على الباطل وعلى أهله، كل ذلك من صور الجهاد باللسان. أيها المسلمون عباد الله، هذه وقفة مختصرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عرفنا من خلالها أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل الجهاد بالمال والكلمة. عرفنا أيضا أن المجال مفتوح لكل مسلم أن يشارك في الجهاد، في جهاد أعداء الله عز وجل، فكل مسلم يجد نصيبا وبابا من هذه الأبواب التي تناسبه ويحقق هذا ويعمل بهذا الحديث. أيضا عرفنا من خلال ما تقدم ذكره أن هذا الحديث قد جمع ما دلت عليه أدلة أخرى كثيرة، دلت على أن نصرة المسلمين ونصرة الدين مسؤولية جميع المسلمين. فصاحب المال والغني إذا كان يملك المال وكان من الأغنياء فباب الجهاد بالمال مفتوح له، ومن كان معافى في بدنه فباب الجهاد ببذل النفس والروح أمامه، ومن كان صاحب علم وكلمة نافعة فباب الجهاد باللسان ينتظره. وإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة لشخص واحد فقد فاز فوزا عظيما. والحديث أيضا يدل على أن لكل مسلم نصيبا ودورا في جهاد أعداء الله الكافرين، فلا يجوز المسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد، بل يجب عليه أن يؤدي دوره، فإن الأمة لا تنهض إلا إذا أدى كل مسلم دوره في جهاد أعداء الله جل وعلا. وعلى كل مسلم أن يعد نفسه على ثغر من الثغور وأنه على عمل من أعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا. على كل مسلم أن يقوم بدوره، فلا يجوز ولا يستقيم لمسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد يسرح ويفرح ويمرح وغيره يقتل في الجبهات أو يجرح أو يعاني مشقة والتعب، هذا لا يجوز والله، بل عليه أن يقاتل أعداء الله بما يستطيعه، فإن الله تعالى يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. من معاني الآية أن جميع المؤمنين يجب عليهم أن يقاتلوا جميع الكافرين ولا يفرقون بين كافر وآخر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، أي دعا بعضه بعضا للمشاركة في الألم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يحزن المسلم لمصيبة أخيه، أن يقف المسلم مع أخيه. فواجب على المسلمين أن يقوموا صفا واحدا وأن يقفوا في خندق واحد يقاتلون أعداء الله ويحققون المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا وهبوا جميعا لنصرة إخوانكم المقاتلين في الجبهات. كل واحد منا يجب عليه أن يؤدي الدور الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا وسعها، ولا يجوز المسلم أن يتخاذل عن عمل يستطيعه. الرجال والنساء، الكبار والصغار، العلماء وطلاب العلم والعامة، الأغنياء والفقراء، لا يجوز المسلم أن يتخلف عن عمل يستطيع أن ينفع به المسلمين في الجبهات وأن ينصرهم في جبهات القتال. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين في الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة ومن أعانهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغرب بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم نشهدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم، وزد إيمانهم، وثبت أقدامهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.
2: سيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
3: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
2: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود، تحرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
3: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
2: بمن رفع السماحة من سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
3: ساعة يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود، تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
2: اجعل جماجمهم قداع نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح أرضي ومالي والتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجل المهار.
3: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
2: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
3: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
2: صفة حزم الكرم شنت من بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
3: أتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
2: يرجون.
3: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض
2: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
3: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلاً من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
2: الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
4: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في هذه الأدلة بيان وجوب جهاد وقتال أعداء الله من الكافرين والمشركين ومشروعية ذلك، وأنه يجب على أهل الإيمان مطاردة الباطل وأهله في كل مكان وبكل أمر يقدرون عليه، وأن الجهاد في سبيل الله جل وعلا عبادة عظيمة وقربة جليلة فيها الخير العظيم وفيها المنافع والثمار الدنيوية والأخروية. وإذا أراد المسلمون تحصيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار فإن هناك عددا من الصفات والآداب التي ينبغي عليهم أن يتصفوا بها لأجل الحصول والوصول إلى تلك المنافع وتلك الثمار. فمن الصفات والآداب التي ينبغي على المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها: أولا الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، فإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر، وعد المؤمنين الموحدين بالتمكين والنصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا حقق المجاهدون الإيمان بالله وتوحيده فإن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر هنا مشروط بتحقيق الإيمان والتوحيد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرك لله يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. أيضا أيها المسلمون، من تلكم الصفات والآداب التي إذا اتصف بها المجاهدون تحصلوا على مقصودهم ومطلوبهم من الجهاد: الاستقامة على شرع الله، تحقيق التقوى، الإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتحقيق التقوى والاستقامة على شرع الله جل وعلا سبب لتفريج الكروبات، سبب لزوال الهموم والغموم والمصائب. فمن ثمار الاستقامة على شرع الله وتحقيق التقوى والأعمال الصالحة أن الله جل وعلا ينصر هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأعمال الصالحة سبب للنصر والتمكين. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: عمل صالح قبل الغزو، أي أكثر من الصالحات قبل الجهاد، عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين أن يتصفوا بها اجتناب المعاصي والذنوب، فإن الذنوب والمعاصي سبب للذل والصغار والهوان. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عز وجل: والذين اكتسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب سبب للذل والصغار والهوان. قال جبير ابن نفير رحمه الله: لما فتح الله مدائن قبرص وقع الناس في السبي يقتسمونهم ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، أي سبي الكفار فرقوا، فبكى بعضهم على بعض. قال: فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي، فأتاه جبير بن نفير رحمه الله فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب أبو الدرداء على منكبي جبير وقال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم الملك، حين تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى، أي صاروا إلى السبي والذل والقتل والخزي. ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. وهكذا فيما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما ننصر بطاعتنا لله وبمعصية عدونا له، فإذا استوينا في المعصية كان الفضل لهم علينا بالعدد. ومعنى الكلام أن السبب الذي ميز المؤمنين عن الكافرين وجعلهم يستحقون نصر الله لهم هو طاعة الله، فإذا عصى المسلمون ربهم تساووا مع الكافرين في المعصية، وحينئذ تكون الغلبة والنصر لمن كان أكثر عددا وأقوى عدة. فيا أيها المجاهد لا تتساهل في الذنوب والمعاصي، الحذر الحذر من الذنوب والمعاصي، وإن كنت تراها صغيرة في نظرك فالمعصية ذل وهوان، هلكة وهزيمة. في يوم أحد حصلت مخالفة من بعض الرماة، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو السبب في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح كثيرة في المسلمين. قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي رأيتم النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حصل نصر في أول القتال، ثم حصلت مخالفة من بعض الرماة حولت هذا النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فالحذر الحذر من المعاصي وإن كان يراها المجاهد من الصغائر. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين والمجاهدين أن يتصفوا بها لأجل تحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال: الحرص، الاجتماع، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف سبب من أسباب النصر والهزيمة، من أسباب الضعف والفشل. ولهذا أمر الله جل وعلا بالاجتماع ونهى عن الافتراق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا حذر ربنا جل وعلا من التنازع، حذر من التفرق والتمزق، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفرقة والنزاع والاختلاف من أسباب الفشل والضعف، من أسباب الذل والهوان وذهاب القوة أيضا. فعلى المجاهدين أن يحرصوا على جمع الكلمة، وأن يحرصوا على نبذ أسباب الفرقة والاختلاف. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين والمقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، طاعة الأمراء، طاعة الأمراء وقادة القتال، فإنهم من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فواجب على المقاتلين أن يطيعوا أمراءهم وقادتهم، فإن الخروج عن تعليمات وترتيبات القادة من أسباب الهزيمة والفشل. فيجب عليهم أن يحرصوا على طاعة الأمراء. وقد ذكرنا قبل قليل أن مخالفة حصلت من بعض الرومة لقادة الجهاد والقتال للنبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فعلى المسلم وعلى المجاهدين خصوصا أن يجمعوا كلمتهم، وأن يتبعوا تعليمات القادة والأمراء. عليهم أن يقفوا صفا واحدا تجاه العدو، كل يؤذن الدور المطلوب منه والمهمة التي أسندت إليه، فيقف بعضهم بجانب بعض، يكمل بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويحمي بعضهم بعضا. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله، فالله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المعنى أن جميع المجاهدين يحرصون على الاجتماع، وكل يؤدي دوره كالبنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي لا خلل فيه ولا ضعف، بل حالهم كحال البنيان الثابت المتماسك الذي يقوي بعضه بعضا. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وحسن الظن به سبب عظيم لنيل إعانة الله ونصره وتمكينه. الله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه إلا أذى يضره، ولا يضره إلا من أذى، أي أذى

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

الله أكبر.

0: الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاءهم في الشهداء. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم احرقهم. اللهم دمر أسلحتهم واقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم.

من لطافة الجو وبرودته، ولا يكون فيه حر أو شمس تؤذي المقاتلين وتتعبهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى القتال أول النهار في مواطن كثيرة، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى بعد الزوال. والسبب في ذلك أن بعد الزوال وقت صلاة، صلاة الظهر، فكانوا يطمعون أن يدعوا ثم يقومون بعد صلاتهم ودعائهم إلى القتال، فيكون قتالهم بعد القيام بطاعة وعبادة عظيمة وهي الصلاة، أيضا بعد دعائهم لله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أن الجو يتلطف بعد الزوال ويبرد وتهب الريح كما جاء في حديث سنقرأه أن ينتظر حتى تهب الرياح، وكان يتفاءل أن يحصل له نصر بالريح كما نصر بها أنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح أيضا. فإهلاك العدو أيضا نصر، نصره الله تعالى في يوم الأحزاب بالريح: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا في غزوات نصره الله تعالى بالريح. فإذا هذه أوقات مباركة للغزو وفيها فائدة عظيمة. قد ذكر الحافظ روايات تبين ذلك، نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: قوله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه. وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح أي الرياح وتحضر الصلوات. الصلاة عبادة، والغزو بعد عبادة نصر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وفي روايتهم: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. والمراد بالنصر أي بعد الطاعة والعبادة، أو ينزل النصر أي يستنزل النصر بالدعاء في الصلاة، فيحصل دعاء وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء فينزل هنالك النصر. ويبين هذا حديث: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إذن الصلاة والدعاء نصر. إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فقوله حتى ينزل النصر أي حتى يصلوا، حتى يصلوا وحتى يدعو الله جل وعلا، وهذا هو النصر، الدعاء والصلاة
قال: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وإذا كان كثير من الأمراء يفضل الغزو بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول لأنهم يدعون، وأيضا المسلمون في مساجدهم وبلدانهم يدعون لجيوش المسلمين فيرجون بذلك النصر، كان عندهم تعلق بالله جل وعلا، وكان عندهم التماس النصر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمسون النصر بطاعة الله، بالعبادة، بالدعاء. وإن فعلوا الأسباب المادية واتخذوها، إنما يفعلونها من باب أخذ الأسباب، وإلا فاعتمادهم أولا وآخرا على الله جل وعلا. أخ يقول: هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد، أي الجنازة عند ساقه وعند رأسه وبطنه؟ إنما يعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده، يوضع بقدمه لأجل أن تلتم قدمه، وعند بطنه لأجل أن يلم يديه، وعند رأسه كذلك، فهو يفعل للحاجة، لأنه يتحرى هذا بأنه عبادة أو بأنه بذاته لا بد منه، لكن يفعل هذا للحاجة، الحاجة داعية. فلو فعل ثلاثة أو أربعة أو خمسة للحاجة فلا بأس. وأخ يقول: امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة، أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت، بعد موته تزوجت زوجته، فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات. نعم، لها الحق فيها، فالمرأة أمهم، أم هذا الولد والبنت، قد تزوجت، وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب، ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم، وهي مقدمة على أم الأم، أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم، إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم، فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب، إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك، فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل، أم المقتول، ولها الحق في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا.

سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به

من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني

الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم

حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر

0: حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أخ يقول هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فهذا جائز، يذهب يرابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله.
2: قال البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم نافع الحمصي ثقة، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي أبو زيد المدني وقيل الشامي، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، اختلف هنا في الإسناد، سعيد بن المسيب في السند الأول في هذه الطبقة أعطى سعيد بن المسيب إمام جليل، سعيد بن المسيب بن حزم من سادات التابعين، جعله بعضهم أفضل التابعين على الإطلاق، وبعضهم جعل أفضل التابعين ويسم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني، رواه مسلم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على الفلاح. الله أكبر، الله

0: أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء عن عبد الله بن سلام وفي الجامع الصحيح العلامة الواعي قال الصحابة: يا رسول الله، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله عز وجل سورة الصف، وهذا أصح من الأول، ثم بين بماذا تكون هذه التجارة، وهي بالإيمان بالله ورسوله، بتحقيق الإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال الله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد خير في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لكم ذنوبكم أي في الدنيا، هذا من الخير في الدنيا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، هذا في الآخرة جزاء المجاهد. وأما الحديث فهو صريح في الدلالة على الترجمة. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. ومعنى في شعب هذا مثال، والمعنى أنه معتزل للناس، سواء اعتزل في شعب أو في بيت أو في غيرهما. مؤمن في شعب، لا يشترط أن تكون العزلة في الشعب فقط، وهذا لأنه يسلم من آثام كثيرة، فإن المخالط للناس غالبا يقع في كثير من الآثام، فكان فضله بعد المجاهد لما يسلم من كثير من الذنوب. وهذا الفضل، اعتزال الناس، فضل العزلة عند اشتداد الفتن، كما قال أهل العلم، عند اشتداد الفتن في آخر الزمان، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم. استدلوا بحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهو كما سمعت هذه العزلة تكون مستحبة ومرغبا فيها إذا اشتدت الفتن. ومع هذا إذا اعتزل الإنسان ولزم بيته ولزم شعبه، يحضر الجمع والجماعات مع المسلمين، وهكذا الأعياد. وأما الثاني فأيضا فيه دلالة ظاهرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي الله أعلم بمن يجاهد لله عز وجل، وبمن يجاهد رياء وسمعة ولأجل دنيا أو ما.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تفرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أمدهم بعون من عندك. اللهم اكلأهم برعايتك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وناصرهم وتمالأ معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اكفناهم بما شئت واكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر بالأمس، يلا ديسمبر. قال أخبار اليوم، استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشر، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصفها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. إيه والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل، ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر له، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج، صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال، ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر ظلم لا مبرر له. ايش مطلوبكم؟ ايش قصدكم؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم، ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير، ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامن عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم. وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم، والله هذا لا يعود إلى المسلمين بخير. ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين وفي الجبال متواجدين وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة.
امتلأت قلوبهم بالكبر أهانهم الله. اي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون ويقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية من قبلهم. الله والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله سنة رسوله، وذلك أرسل الله به وأنزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله معاذ الله. على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا، والله كلام جيد، نشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.

0: كيلا.
1: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّب المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا.
2: فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصرة على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه.

0: الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: ولا شك أن هذا الجهاد الذي هو حاصل الآن من أعظم الجهاد في سبيل الله، والله إنه جهاد لرؤوس الكفر، فالرفض ملة كفرية ليست من ملل المسلمين، حدثت بعد صدر الإسلام بمئات السنين،
2: أنادي أهل السنة وظهرت في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي.

0: المتقين.
1: هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء.
2: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في الجهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان.

0: الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخير كله في قتال الكافرين. ألا تدل على قتال الطلب؟ ما بالك بقتال الدفع عن النفس والعرض والمال والدين؟ من باب أولى. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.
0: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم.

0: وليم حكيم.
1: إن هذا الأمر الذي يروج ويموج في أوساط المسلمين الآن من ما يحصل من هؤلاء الزنادقة الرافضة البغاة الظلمة الغشمة أمر لا يجوز السكوت عنه، لا يجوز السكوت عنه، يعتبر
2: وإلى الجهاد وخيله بل تسرجوا وامضوا بعزم يهزم الكفار،
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي الوهن ولا ينبغي الضعف ولا الزعزعة ولا التأرجح، بل لا ينبغي أيضا التفلت والشرود، هذا لا ينبغي.
3: فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون.
1: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين.
3: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
1: أيها الناس، إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان، جمعوا من الشرك وما دونه.
3: ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين.
4: ولهذا الله وجب الجهاد على حياة أو موت، وجب الجهاد والله، وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله، وجب الجهاد والله، جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين، وجب الجهاد والله.
3: الدين غيروه والأموال انتهبوها وانتهكوها وابتزوها عن المسلمين، والأعراض انتهكوها، والرجال ألزموا القبائل التي تحت سيطرتهم إلى إدخالهم إلى المحرقة وإلى المهلكة إلزاما للقتال معهم لتثبيت هذه الملة. من يرضى بذلك؟ من الذي يرضى بمثل هذه الحياة؟ حياة ذل وهوان وتغيير الدين وسلب الأموال وانتهاك الأعراض.
1: قتال الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين يمكن الله عز وجل به لهذا الدين، هذا والله خير عظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن

0: يحبه. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كفى والله شرفا أن الله يحبه. إن قتال الكافرين والبغاة المعتدين يطمع الله عز وجل به بغيهم ويكسر به شوكتهم ويمكن لدينه في أرضه ويجلب الفلاح للأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلا فلاح للأمة إلا بالقيام بدين الله. فمن قتل قتل شهيدا ومن بقي بقي عزيزا.
1: أخوني يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات، فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي، كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علم الله وهو علام الغيوب وعلم سائر من علم من خلقه أننا ولله الحمد والمنة إنما نتقي وندفع عن أنفسنا ولسنا معتدين ولسنا باغين ولسنا متوثبين ولسنا ظالمين، وفي هذا يكون لنا أمل من ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معنا بوعده الحق وكلامه الصدق ومعيته الخاصة، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فهذا وعده الحق أن وخبره الصدق أن من كان مع الله من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم ونهج نهجهم وسلك مسلكهم وحذى حذوهم أنه إن مسته حسنة وخير ساءت أعداء الله، وإن أصيبوا بسوء أفرحهم ذلك، ولكن المخرج من ذلك الصبر والتقوى. فمهما صبر المؤمن واتقى الله عز وجل فهذا سبب عظيم في درء وردع ورد كيد الأعداء: لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد مشتمل على الإغاظة والحسد والبغضاء من الخير الحاصل للمؤمنين، ومشتمل على الحزن والمساءة إذا حصل للمؤمنين خير وسرور ونفع وسلامة. وهذا غاية الحقد وغاية العداوة: ولكن لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فكل ما يعمله عدوك أيها المتقي لله فالله محيط به، محيط برميه، محيط بفكره، محيط بكيده، محيط بعداوته، محيط بظاهره وباطنه وسمعه وبصره ويده، محيط بأقواله وأفعاله، محيط بحركاته وسكناته. أي حركة وسكنة الله سبحانه وتعالى محيط بها. فإذا لا يضر كيدهم شيئا، وشيئا في سياق النفي، أي لا يضر ضررا كثيرا ولا كبيرا مهما كادوا ومهما مكروا. فهذا والله نصر من الله وعز من الله سبحانه وتعالى أن يكيد الكائدون ويمكر الماكرون ويتآمر المتآمرون، وكل ذلك لا يضرك. هذا من نجاة الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن المتقي كما وعد ربنا سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذا حق وعد الله عز وجل به وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا أن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين أي من الغم الذي هو فيه، وهو غم شديد، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، ومع ذلك نجاه. وهكذا المؤمنين كلما ازداد كربهم وازداد غمهم وازداد ضيقهم فالله ينجيهم. وهذا علامة من الله سبحانه وتعالى وبيان على مكرمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فليس معناه أن المؤمن لا يبتلى، ولكن المؤمن يبتلى وتكون العاقبة له تلك الدار الآخرة، وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكما أن العاقبة للتقوى أيضا هي للمتقين. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل، فقد وعده الله عز وجل بالنصر في عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا من أنواع نصره لعبده المؤمن أنه يجعل له الفرج واليسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، الله بالغ أمره، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل قدرا للحركات والسكنات، للجن والإنس، للصغار والكبار، للذكر والأنثى، للبر والفاجر، للمسلم والكافر، كل له قدره لا يتعداه، قدرا لا يتعداه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لا يتعداه مهما فعل مهما مكر لا يتجاوزه، هذا قدره في أجله في حياته في أقواله في أفعاله لا يتجاوزه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي تليها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فما من أمر يسر عليه إلا ويكون له في ذلك اليسر كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. إن من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلم المتقي أن الله عز وجل يجعل له فرقانا فتراه في الأمور لا تلتبس عليه مضايقها وحوالكها، بل يسير فيها على برهان من الله ونور، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من الله سبحانه وتعالى بصيرة، هذا نور، بل إذا التبست عليه غشاوة من ذلك بصره الله به. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذهب عنهم تلك الغشاوة ويأتيهم الحق والبرهان والهدى والتوكل على الله والثقة به. وهكذا من نصر الله عز وجل رحمته للمؤمنين ونصره لهم. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين أي نوعين، فتتكرر رحمة الله سبحانه وتعالى وتتنوع على من اتقى الله عز وجل بأنواع الرحمات والنطف منه سبحانه وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومهما مكروا أيضا لا زال في هذا اللطف من الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لا يخيب من تمسك بهداه، الحمد لله الذي لا يضل من لزم تقواه، الحمد لله الذي لا يضيع من اتبع سنن أنبيائه ومصطفاه، الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل الفتن والضلال. أما بعد، تقوى الله هي مدد النصر. أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن من نصر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك، فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هكذا أمر الله مع الثبات والذكر وطاعة الله ضربوا فوق الأعناق، أي لا يكون منكم تقهقر ولا تأخر، بل التقدم، بل البسالة، بل الإيمان، الثبات، توكل على الله والثقة به والشجاعة. هذا هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتق الله الله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ذكروا مهما بغوا وتآمروا من يضره؟ إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم. هذا أمر الله، أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. فاحذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء، ذلكم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد، ونسأل الله أن يجعل لهم نكالا للعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكل بهم ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، والحمد لله رب العالمين. أقول تنبيها بارك الله فيكم على ما تقدم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة. الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان، وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال: لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكر لهم جهودهم. وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، السلام من الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان. سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد والبعد
1: عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكائد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، أبد ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافض معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري ويهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم. هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها أو شيء. هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنة، هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش. وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعده، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه، دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامة البلاد والعباد. نعم أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا وحول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح. ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم. وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد

0: أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة. الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها, نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن, الرئيس وفقه الله ومن دونه, نحن شاكر لهم جهودهم. وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان, وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن, السلام من الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان, سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة, في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لحكومة بلادنا ثم لرئيس البلاد وفقه الله ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به, نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع, ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة, نسأل الله عز وجل الحكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها, من قام بذلك يرجى, لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله, فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها, أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة, وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله, على إقامة الخير في البلاد, على التعاون على البر والتقوى, على سد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله أبدا. ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم. هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها. هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش. وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا وحول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح. ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم. وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أخوني يقول: في أيامنا هذا هل يجوز أن يدخل المقاتلون إلى المحلات والدكاكين يأكلون منها كما هو حاصل كثير من هذه المحلات الموجودة الآن التي يقاتل قريب منها الروافض تكون لأناس مسلمين؟ والكلام فيما إذا كان في أرض الحرب التي أهلها من الكفار، الأصل فيها أنهم من الكفار، وأما هؤلاء فهم فئة في الناس، وأغلب الناس الذين هم في أوساطهم على الإسلام، فلا يكون الحكم كذلك. فقد يأخذ تجارة أناس من المسلمين، قد يأخذ تجارة أناس هم يكرهون الروافض ويحاربونه ولكنهم مستضعفون، فليس له ذلك.

0: يفقهون.
1: هذا نداء جهاد،
2: لمن أراد في سبيل الله. يا نطلب الله شهادة يا الله يا طوال.
1: ونداء إلى نادي الجهاد، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد.
3: ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين، فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولو أعطاهم كل ماله.
2: يا الله يا طوالع مسكر عدو من سمنا قعد وحصونهم المواقع. يا الله يا طوالع.
1: واني في الله، أمثالكم حفظكم الله من رجال التوحيد والسنة ورجال العقيدة الصحيحة، وصلوا إلى فارس والروم وطهروا البلدان من الشرك. فمثل هذه الوجوه ينبغي هي أن تطهر البلاد من الشرك، فضلا من أنها تدافع عن أنفسها. وصلوا إلى الهند والسند وركبوا الحمير والبغال والجمال من أجل الله سبحانه وتعالى نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم

0: وبإذن الله هذه البلدان فيها الرجال الصادقون مقبرة بإذن الله تعالى، أنها مقبرة لهؤلاء الأرفاض يقبرون ويدفنون في هذه البلدان، ففيها الرجال الصادقون الذين نشأت العقيدة السنية في قلوبهم وتلقنوها منذ نعومة أظفارهم، عقيدة سنية تربى عليها الصغير والكبير، والرجال والنساء تربوا عليها وعاشوا عليها ومات الآباء عليها وسيقاتل الأبناء عليها حتى يحكم الله تعالى بينهم وبين عدوهم ويقضي بينهم بحكمه.
1: عوادنا على صدر كنابل ونرقص سمعنا الملك عياس وبتسمع خبر عاجل وحكال من الطاهر على ضيعة وصير وبتسمع زبادة البنابل صوت النصر تسطع العتالية ونطالب من الطال الكبيال.
0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: يا الله ابو يا طوالع واشكر عدو من سمنا قعدك وحصونهم المواقع. يا الله ابو يا طوالع
0: فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: وقفوا على أهل المدسوس يوسوا على أدنى المجوس وقفوا على أعباد البسوس. الله ويا طوال
0: الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض.
1: يا من لا أجميهم لغيه اسك العدو كأس المنية في صحية أو مكفر عشية.
0: فلا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بألويتنا، إنما هو شيء هيأه الله، لا بد أن نعترف بذلك. إيانا أن ننسب الأمر إلى قوة أو إلى خبرة أو إلى كثرة، فإن الأمر لله أولا وآخرا، وإذا نزل نصر الله فلن يرده أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
2: وقبل أن نقرأ في الأدب المفرد، هذه ورقة كتبها بعض الإخوة من حجر، طلبوا فيها بيانا حول بعض الأمور. قالوا: هذه بعض تلبيسات أناس يأتون من معبر أو من يتصل بهم على بعض أصحاب المساجد في منطقة حجر، وبعضها قد تكرر الكلام فيه، لكن يعني لفت انتباهي منها أمر سيأتي ذكره، هو أمر إضعاف همة الناس وعزائمهم عن التصدي للرافضة وقتالهم. نقرأ عليكم الكلام ثم نعود إليه إن شاء الله. قال: من هذه التلبيسات التي يذكرونها أن الشيخ محمد الإمام هو أبعد الناس عن الرافضة وعن موالاتهم، وأن كتبه ومحاضراته وخطبة شاهدة على ذلك. الأمر الثاني أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب وبين الصلح واختار الحرب، جرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الشيخ يحيى الصلح حصل الخير فكان في مصلحة عظيمة. هذا الأمر هو أشد ما يلفت الانتباه في هذه التلبيسات. قال الأمر الثالث أن الشيخ الإمام نظر بنظرة المصلحة وبات طوال الليل يدعو فأرشده الله إلى هذه الحكمة العظيمة وهي الصلح فحصل خير، وقد استشار مشائخ كبار فأشاروا عليه بذلك. قال أيضا منها يقول من يتكلم ويقول إن هذا خطأ يذهب إلى هناك وينظر كيف سيكون موقفه. أيضا يقولون قد سئل الشيخ الفوزان وغيره فقالوا الوضع ما يسمح لكم بالكلام وبالرد عليهم. أيضا يقولون الوثيقة وإن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم. أيضا قال يقولون اختار الإمام الصلح فقط وليس الموالاة والمحبة والنصرة. وأيضا مما يقولون أن الوثيقة فيها خير عظيم لأن استمرت دروس العقيدة وخروج الخطباء في المناطق التي تحت وطأة الحوثي. أيضا قال يقولون إن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع لما سئلوا عن ذلك قالوا قد وقع الأمر وحصلت الوثيقة من باب المحافظة على الدعوة. وأيضا يقولون أن المراكز في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي منتشرة جدا والدروس فيها مستمرة وكل ذلك بسبب حكمة الإمام. وهكذا قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. قال هذه بعض التلبيسات التي ينشرونها على بعض الناس، والحقيقة أن هذه شبه لا تنفق أبدا على من عرف حالهم وما هم عليه. ونعلق عليها باختصار عسى أن يدفع الله تعالى بها ويحصل البيان لمن قد يلتبس عليه الأمر. أما القول أن الشيخ الإمام أبعد الناس عن الرافضة وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على هذا، فهذا كان في أول الأمر، كانت له خطب وله كتب في التحذير منهم، حتى إن الناظر في ذلك يشعر أن هذا موقف سياسي لما كان يقاتلهم حزب المؤتمر يقاتل الرافضة، وربما كان الإخوان في ذاك الزمان موالون للرافضة واعتصموا سويا في ساحة التحرير، فكان الإمام يخرج الكتب والأشرطة والخطب في التحذير منهم. فلما اعتزل حزب المؤتمر قتالهم وتوالوا لسياسات جماعتهم سكت الإمام عنهم، بل سكت عنهم وبدأ يحذر من قتالهم والحوثي لا يزال في صعده. ويعلم الناس أنه حين قاتل الناس في كتافه خرجوا لنصرة المحاصرين المظلومين كان يقول هؤلاء قطاع طرق الذين ذهبوا لفك الحصار وأخذوا معهم إغاثة غذائية للمحاصرين، قال قطاع طرق، قاله في خطبة جمعة. أيضا ثبط الناس وحذروا، كان كلما أتى ناس يريدون النصرة لأهل دماج يردهم ويكسلهم قبل أن يكون مضغوطا وقبل أن يكون مكرها، ولا يزال الحوثي في صعده. فكيف يقال إنه أبعد الناس عن الرافضة وعن دفاع عنهم ونحو ذلك؟ ثم أيضا دفاعه عنهم
3: كما نبهنا عليه قبل أن المكره غاية ما يعمل المكره ماذا يفعل؟ يسكت. مكره أنت لا تستطيع تنكر، سكت معذور. أما أنه يدافع عن الباطل ثم هو بنفسه يقول أنا أفعل هذا تدينا لا أفعله خوفا من أحد، ويقول أنا أمري في يدي، هذا بلسانه يقول لست مكرها، أنا أملك أمري وأقول هذه الأقوال وأفعل هذه الأفعال دينا، فكيف يقال بعد ذلك إنه مكره أو إنه بعيد عن الرافضة وعن موالاتهم؟ صار يدافع عنهم، صار يشعر الإنسان منه أنه يغضب لقتلهم ويأسف على قتلهم. لما انتصر المسلمون على الرافضة الكافرين في هذه المناطق، في مناطق الضالع وعدن، فرحوا، فرحوا كما قال الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله فرح، فرح المسلمون بنصر الله بتخليص البلدان السنية من الرافضة الفارسية. قام يخطب الإمام ويقول يفرحون بالانتصارات، بمعنى كلامه يقول أي انتصارات هذه التي يفرحون بها؟ إلى جهنم وبئس المصير. انتصارات المسلمين إلى جهنم. ماذا يشعر السامع لهذا الكلام؟ يشعر أنه يأسف على قتل الرافضة وعلى الانتصار عليهم، هذا كلامه بلسانه، أنه يحكم على هذه الانتصارات التي انتصر فيها المسلمون أنها انتصارات إلى جهنم. فكيف يقال بعد ذلك بعيد عن موالاتهم، بعيد عن يعني مناصرتهم بكلامه، يثني عليهم، يمجدهم في خطب العيد، يمجدهم في خطب الجمعة، ويثني حسب قوله على السيد عبد الملك، وفي الحديث الذي يحسنه الإمام الألباني لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. هؤلاء الرافضة منافقون زنادقة، كيف يقال له السيد؟ أنى له السيادة، سيادة بطاعة الله، هذا أمر. قوله أيضا هنا أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب والصلح اختار الحرب وجرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الصلح بالوثيقة حصل خير وأن مصلحة عظيمة. هذا والله من أشد التنفير عن الجهاد. هل سمعتم أن عرضا انتهك أيام ما قاتلهم أهل السنة في دمشق؟ لم ينتهك عرض ولم يؤخذ مال، ومن قتل فهو في سبيل الله نحسبه شهيدا والله حسيبه. كيف يهون من أمر الجهاد أنه سفك للدماء؟ سفك للدماء في موضعها، هذه الدماء تأتي يوم القيامة تشهد لأصحابها، ليس سفكا للدماء في باطل، سفك للدماء في حفظ الإسلام. ألم يقتل من الصحابة يوم أحد 70 من خيار الصحابة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم نوقع صلح لا نقاتل قريش ولا يقاتلون بعد تلك القتلة التي حصلت؟ قاتلهم عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقاتلهم في غيرها، وقاتل أهل الطائف يوم حنين، وما قال سفكت دماء صحابة. يوم اليمامة في قتال مسيلمة كم قتل من القراء كما جاء في صحيح البخاري حديث زيد بن ثابت الطويل تعرفونه، حين جاء عمر إلى أبي بكر قال إن القتر قد استحر بالقراء، أي استحر أي كثر يوم اليمامة. فهل قال نوقف؟ لا، انظر ماذا قال، قال وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في الأماكن التي يغزونها. فاجمع القرآن، أشار على أبي بكر أنه يجمع القرآن خشية يقتل القراء فيذهب شيء من القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لذلك ودعا زيد بن ثابت وجمعه. هل قال إن هذا القتل الكثير في القراء نترك معه القتال؟ وهكذا كان السلف، لم يكونوا يموتون أي كثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلا في الجهاد، حتى كان عروة بن الزبير لما رأى في زمن الموت بالمدينة كان مما قال، قال إننا أمة لا نموت إلا بالقتل، فما لي أرى الفرش قد ملئت بالموتى. أي ينكر عليهم عروة أن الموت كثر في البيوت وأن هذه الأمة لا تموت إلا بالقتل، أي في سبيل الله وفي نصرة الإسلام. فهذا من أشد التخذيل عن الجهاد هذا، والعياذ بالله، يخشى أن يكون تمهيدا بين يدي غزو الرافضة، وأنه إلى متى تظل الدماء تصفك. ينبغي أن يقولوا هذا الكلام لأهل الباطل، قولوا هذا الكلام للرافضة، سفكتم دماء اليمنيين، قتلتم الأنفس البريئة، إلى متى تقتلون الناس، تأخذونهم من الأسواق، من البيوت، من المدارس. لا يقال هذا لمن يدافع عن دينه وبلده وعرضه وماله. من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال هذا الكلام في إنسان يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه، عن ماله، عن بلده المسلم؟ هذا الكلام يقال للروافض، هذا الكلام كما سبق يخشى أن يكون تمهيدا لغزو الرافضة، وأن المسلمين كفوا عن قتالهم، إلى متى تقاتلونهم؟ ثم قال انتهكت الأعراض وأخذ الأموال. اليوم اليوم تنتهك الأعراض وتأخذ الأموال في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، أما المناطق التي قاتلوا الحوثي أعراضهم مصونة وأموالهم محفوظة، والله لا يسلب مال ولا ينتهك عرض إلا بشيء شاذ، لا يسلم من بلد وإلا الخير حاصل، لكن الحوثي ينتهك الأعراض، الحوثي يسلب الأموال، الحوثي يهين الناس، فكيف يلبس على الناس أنها تنتهك الأعراض في قتالهم؟ لا، القتال عز، ذروة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام القتال في سبيل الله. أيضا انظروا، قارنوا الآن، انظروا المناطق التي قاتلت الحوثي كيف يعيشون، والمناطق التي سكتت عن الحوثي كيف يعيشون. انظروا واقع، قارنوا الواقع. المناطق التي تحت وطأة الحوثي فيها فقر، فقر شديد والله، فيها غلاء، فيها إذلال وإهانة، فيها سلب للأموال، يقاسمون التاجر والغني مال مقاسمة كأنهم شركاء معه، فيها انتهاك للأعراض، فيها إجبار لعقال الحارات ومشايخ القبائل أن يخرجوا أفرادا للجبهات إلزاما. والمناطق التي قاتلت الحوثي كيف الوضع فيها؟ أمن وأمان وخير، أهل السنة رافعون رؤوسهم، العقيدة تنشر في كل مسجد وكل موطن، هناك لا أحد يجرؤ أن ينشر العقائد التي خالف فيها الرافضة. ما الذي يتجرأ؟ كيف يقال تدرس العقائد؟ تدرس العقائد بين أربع جدران في مسجد، في معبر أو نحو ذلك؟ انظروا الأسواق، المساء، المدارس، البيوت، غيرت عقيدة شعب. الآن يسعى الحوثي إلى تغيير عقيدة شعب بأكمله، وهو لا يقول أن تدرس العقيدة. فلو أن الناس مثلا سلكوا مسلك الإمام، وصل إلى الضالع قالوا اعملوا صلح، مر لك يا حوثي، وصل إلى عدن قالوا اعملوا صلح، وصل إلى حضرموت قالوا اعملوا صلح وثيقة، ماذا صار اليوم؟ ماذا صار اليوم؟ ألم يكن اليمن كله رافضي وتحت وطأة الرافضة؟ كيف يقال اتركوا إن الصلح حصل فيه خير كثير؟ ثم فرق بين الصلح الذي كتبه الشيخ يحيى والصلح الذي كتبه الإمام. صلح الشيخ يحيى ليس فيه تنازل بكلمة، إنما صلح عن وقف الحرب، كتب وثيقة أن الحرب تقف وأن الشيخ يحيى مسؤول عن طلابه من إليه وأن الحوثي مسؤول عن من إليه ولا أحد يعتدي على الآخر. هذا الذي حصل. بعد ماذا؟ بعد قتال طويل، بعد خذلان خذل أهل دماج من أغلب الناس في ذلك تلك الأيام. أما صلح الإمام الحوثي في عمران والإمام يكتب الصلح في معبر، ثم أي صلح؟ صلح فيه ظلم، فيه تلبيس، فيه أنه هو والرافضة على دين واحد، كذا يكتبون أنهم إخوة متحابون. إن فرق بين هذا الصلح وهذا الصلح؟ فهذا تلبيس، هذا سعي في إضعاف الناس عن الجهاد، أن يقال فيه قتل وسفك دماء وهتك أعراض وأخذ أموال. والله إن هذه الأمور كلها في غير ذلك. من قتل من المقاتلين في قتال الرافضة نحسبه شهيدا، ونعم هذه القتلة في سبيل الله، نعمة هذه القتلة في سبيل الله. أما الآن الرافضي يقتل الناس في بيوتهم، يقتل الناس في بيوتهم وهم تحت وطأته، ثم يأخذ أبنائهم إلى الجبهات يقتلهم جميعا. أيضا يقول إنه نظر بنظر المصلحة وبات طوال الليل يدعو، والصلح حصل في خير واستشار مشايخ. أنا أعرف أن الصلح تبعوه بإلين إلى المنفذ وهو داخل إلى عمره، قالوا له وقع، فما بات يصلي ولا استشار مشايخ. لا تكذبوا على الناس هكذا يا أخوة أو لا. هو تكلم بنفسه، قال لما سألوا لماذا وقعت، قال أنا كنت مسافرا للعمرة فتبعني أناس إلى المنفذ قالوا وقع على هذه الورقة وقعت. فكيف الكذب هذا؟ أيضا قال من يتكلم ويقول هذا خطأ يأتي إلى هناك وينظر. وأيضا يقول الشيخ الفوزان ليس هذا وقت رد، لا يسمح لكم الوضع. نحن ما نطالب بالرد، نحن قلنا المكره يسكت، لا أنه يلمع الرافضة، المكره يسكت إذا كان مكرها. أما إنسان هو ينفي عن نفسه أنه مكره، يقول أنا لست مكره، أنا أمري في يدي، كيف نقول أنه مكره؟ هو يقول يا ناس أنا لست مكره، أنا أقول هذا دينا، أعتقد دين. ما يقول هذا فيك، يقول هذا الكلام في خطبة جمعة. فكيف نقول مكره وهو يقول دين؟ كيف نقول مكره وهو يقول أمري في يدي؟ ليس في إكراه. ثم فرضنا أنه مكره، المكره يسكت، المكره لا يثني. أما أن يثني اتخذوا هذا ثناء، يثني عليهم، هو نعمان الوتر يثني عليهم، صفر هذا محمد الإمام يثني عليهم، بل ويرافقونه إلى دماج ويقال بعد هذا مكره. أيضا قال الوثيقة إن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم، والله إنها فتحت على المسلمين شرا، ما كانت لدفع شر، لو ترك المسلمين لقاتلوا الرافضة، لكن تأثر به الناس في تلك المناطق، قالوا قد كتب الإمام وثيقة، وإلا كانت هناك قبائل شجعان وعندهم القدرة على القتال الحوثي والتنكيل به، فصارت تلك القبائل التي كانت تتصدى للحوثي كثير منها صار رجال الحوثي منها، كانوا مهيئين أن يقاتلوا الحوثي، صار الحوثي يقاتل بهم المسلمين بسبب تخذيل أمثال هؤلاء. والله لو تصورنا أن الناس كلهم عملوا صلحا لحصل الضرر على الناس. صلح يمر الحوثي من صعدة إلى حضرموت باسم صلح وتصير بلاد رافضية، أي خير هذا الذي حصل؟ يحصل شر عظيم بهذا. أيضا يقول العقائد تنشر، الكتب تدرس، هذا تلبيس. العقائد الرافضية تنشر، الحوثي غير المنهج في المدارس وعنده محاضرات في المدارس، يبعث المندوبين يحاضرون، بل هناك محاضرات للنساء ليس حتى للرجال، للنساء في اجتماعات النساء. وقد أخبرنا بعض إخواننا قال ذهبت زيارة إلى بعض الأماكن التي فيها الحوثي ومعي أهلي، قال فزارتهم الأهل بنات عمها وبنات خالها تعرفهم على سنة. قالت فقمنا إلى الصلاة فإذا الجميع جميع النساء تصلي مسبلة يديها مسبلة يديها. هذا أمر يسير ربما لكن ما هناك ما هو أعظم. فقالت لي للنساء ما هذا؟ قالت النساء قالت يكفي ظللتم علينا سنين الآن تأتينا الزينبيات تحاضر. إذا هناك زواج تأتي نساء تحاضر، إذا هناك موت

تدرس عقائد نعم في مساجد محصورة، لكن الساحة العامة الرافضة تغير فيها العقائد، الرافضة تغير فيها عقائد المسلمين. منهج المدارس غير، منهج الدورات العلمية منهج رافضي خالص. وهكذا سمعت أنه بعد أن جاء هذا السفير الإيراني، ما اسمه، حسن من، ها، إيرلو، الذي هو الآن يعتبر الحاكم الفعلي في صنعاء، هو يعتبر الحاكم الحقيقي في صنعاء، وهناك جامعات الآن تبنى في صنعاء باللغة الفارسية، يدرس فيها لغة فارس ودين المجوس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر نحو المشرق، أكبر الكفر ورأس الكفر أعظم جهة المشرق. قال الشراح: والمراد به كفر المجوس، فهم الذين كانوا عن مشرق المدينة. فلان هذا الآن يبنى له في بلاد المسلمين لتدرس. كيف يقال تنشر عقائد السنة؟ الحال هناك مستضعفون جميعهم، سواء هؤلاء أو إخواننا أهل السنة، الكل مستضعف، وإن نشروا ينشرون في طور مساجدهم، وكثير منهم لا يستطيع الكلام في عقائد الحوث الباطلة، ساكت. فهذا من التلبيس ومن الكذب على الناس. ثم قال: ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. الإنسان بطبيعة إنسان لا يسلم من الخطأ، كل إنسان له خطأ. نحن لا ننزل الشيخ يحيى نقول ليس عنده خطأ، هو يخطئ وأخطأ أئمة قبله كبار. حتى انظر ماذا قال، قال: يقولون سب الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، هذا كذب. إذا سب الرسول فهو كافر. هل تقولون هو كافر؟ قولوا للناس هو كافر. وبعض الشعراء أخطأ وأمرهم أن يتراجعوا، ومن الذي يسلم من الخطأ؟ إنما الضلال أن يصر الإنسان على خطأه. بعضها كذب وافتراء، يقولون يسب الرسول، يسب الصحابة، هذا من أعظم الافتراء. إنسان صبر تحت أشد الظروف، قتل أخوه، قتل ولده، قتل من طلابه أكثر من 200 طالب للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم يقال يسب الرسول يسب الصحابة؟ نعوذ بالله من هذا الظلم الذي سيجدون عواقبه. ثم لماذا هو إذا أخطأ في شيء يحملون عليه خطأه ولا يمكن يتركونه، وغيره يخطئ أخطاء أطم وأكبر ولا يذكرونها؟ من الذي يسلم من الخطأ في هذه الدنيا؟ فهذا من ضمن ظلمهم. وعلى هذا فهؤلاء ملبسون، ونحن نوصي إخواننا في حجر وفي جميع مناطق الضالة ألا يقبلوا أمثال هؤلاء، وأن يطردوهم من مساجدهم، فإنهم دعاة فتنة، هؤلاء دعاة فتنة، ويخشى أن يكون منهم من هو مندس للتسهيل للرافضة وتمكينهم في بلاد المسلمين. فنوصي إخواننا في الضالع، في حجر، في جحاف، في سناح، في قعطبة، فيما حول من المناطق، في مريس، أن يطردوهم من مساجدهم ولا يقبلوا منهم أحدا، لا الذي يأتي من معبر ولا الذي يواليهم وينتسب إليهم ويدافع عنهم. فوالله إنهم دعاة فتنة إذا كان مثل هذا الكلام الذي يشيعونه. هذا تنبيه يسير على هذه الأمور التي يتخذونها للتلبيس على الناس، وهي بإذن الله لا تنفق، إنما قد يغررون بإنسان بادئ وإلا لا تنفق. أخ يقول قولهم أيضا قول هذا أن الشيخ ربيع أيد ينبر، هذا الشيخ ربيع تكلم عليه بكلام شديد وحذر منه في كلام منشور له. نعم، هذا هو المعلوم، أنه يتحذر منهم يتكلم منهم، ما معهم إلا الكذب، ليس له أمانة على شباب السنة. نعم، وأنا سمع أنه يقول هو أخواني. أخ يقول محمد الإمام أخرج مقطعا يقول لا نستحل دماء الرافضة تدينا أيام حصار دماج. نعم، سمعنا هذا، يقول لا أستحل، خالف فيها

هذا الإجماع، فقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على قتال الرافضة، وقال شيخ الإسلام قال وليس قتال الرافضة من جنس قتال الخوارج أنهم بغاء على المسلمين فقط، بل قال قتالهم لما عندهم من الخروج ولما عندهم من النفاق والزندقة، فليس قتالهم من جنس قتال الخوارج فقط، بل هو قتال الخوارج وقتال زنادقة. وحكى شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على قتالهم، وهذا يقول بهذا الكلام تبينا هذا دين محمد الإمام الذي خالف فيه إجماع المسلمين. نعم، وأنا سمعت بهذا. نعم، لما قتل فهد العدني قال في عدن في الوهط، قال الإمام في الدرس قال قتل بعض أخواننا وكنا نظن على خير وإذا به يقتل في صفوف التكفيريين. بالله عليكم، من يقول عن أهل الجنوب السني أنهم تكفيريين؟ ها، الرافضة الحوثيون يعتقدون في أهل السنة أنهم تكفيريون. نعم نعم، يعني أتباعه يتصلون بالناس يحرضونهم لا يقاتلون. وأنا علمت هذا أنه حين نزل الحوثي إلى عدن اتصل بالذين كانوا يسمعون له محمد الإمام ونهاهم عن من؟ عن القتال، وقال هذا قتال هو قتال الزعيم، يعني الرئيس علي عبد الله صالح، قال لا تقاتلوا، وخذل ناس كثير، وهذا محمد يشهد عليه على بعض أتباعه. فبإذن الله لا ينفق كلام هذا أولئك الملبسون إلا على إنسان مبتدئ فينصح ويرفق به، يبين له ويحذر الناس من أمثال هؤلاء. أخ يقول صرنا في بعض المناطق التي سيطر عليها الحوثي لا نستطيع نقول المولد بدعة. نعم، حتى في هذا الشيء اليسير. ها؟ يقول ماذا؟ يقول هكذا، ها؟ بصوته يقول لا نقاتل إلا إذا جاء نبي وقال قاتلوا، لا نقاتل إلا مع نبي. طيب هذا الآن هل هو إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ الجهاد، جهاد الكفار، هل هو معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين ضرورة، أعوذ بالله، هذا خطير. الذي ينكر هذا، إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا ردة وكفر، هذا كثير عنه. نعم، ها ها، يعني الحوثيون، هذا الأخ يشهد وهو ممن كان في تلك المناطق، ممن حوسب، يحاسب الحوثيين هل أنت من أصحاب الحجوري أو من أصحاب الإمام؟ فإذا قال من أصحاب الإمام مسموح افعل ما شئت. أدى الولاء والطاعة. نعم نعم، صدق. بل هم الآن يعني يذهب ولد الإمام أو صهره والمرافق له من الحوثيين إلى دمشق، وتذهب هذه الزيارة باسم الحوثي، باسم الدولة اليمنية، يعني باسم الحوثي. فنسأل الله أن يخيبهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. والله أننا نرى من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى الله قتال الرافضة. وأنا والله لم أعمل عمل في حياتي أرجى عندي من قتال الرافضة، والله إن عملي هذا أتوسل به إلى الله، وإنه من أرجى الأعمال التي نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. الناس يريدون تغيير عقيدة المسلمين. نعم، يقول يثنون عليه، يدعون لعبد الملك الحوثي في آخر خطبة. وأيضا الذي سمعنا قبل أيام كلام هذا الحذيفي، وهو أهل الأحذوف بريئون منه، لا يشوههم هذا الرجل عبدو الحذيفي، عبدو الكراح، يؤيد، يقول ولي أمركم أيها الناس حكومة صنعاء برعاية السيد عبد الملك الحوثي وفقه الله في خطبة العيد الذي مضى، هذا العيد آخر عيد،
يخطب هذا في الحشا التي كانوا قبل أيام يقاتلون الحوثي، هذا من أتباع الإمام من أصحابه. ها نعم نعم، وهذا يدافعون عنهم، يعممون على أن أهل السنة قاعدة وأصحاب الإمام. ها أراد الله بك خيرا، سلمك دينك، ونسأل الله أن يحفظه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر
0: يسجدون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون

الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم.

من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم قالوا

النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصار

آياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

0: البيوت من
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله
0: لكم تفلحون.
2: فالله الله يا أهل السنة، الله الله يا أهل السنة، قوموا أمة رجل واحد كما عهدناكم من قبل. أما أننا نحن نستنكر ونحن نندد، هذا ضاع جانبا، ضاع جانبا. الآن قوم بغوا علينا، نحن نقول علينا علينا، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فأرجلنا وأيدينا وعيوننا وشعورنا موجودة في دمك. الآن تنتاج وتضرب، وربما هناك قتلى، فينبغي على أهل السنة أن يعودوا كما عادوا من قبل. والله ما لهؤلاء إلا هذا الأمر، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. نعال أهل السنة جاهزة لقتل العقرب الحوثي. وليعلم الجميع أن أهل السنة والله يحجزهم الدين، يحجزهم الدين، وهم المستقيمون ملتزمون بالكتاب والسنة. أما غيرنا إذا أرادوا بمطالب قطعوا الطريق، أخذوا بعض الناقلات الذي ممتلكات الدولة، عملوا فوضى، ثم انتبه لهم وبدأوا ينتبهون: لا يحتاجون كذا، لا، نحن دين، دين يحجزنا. ولذلك ما معنى إلا قتال أولئك الكفار الحوثيين. والله لا ترضى، أقسم بالله يا من تسمع كلامي، لا ترضى أن أحدا يسب أمك، ما بالك من يسب هذا الكلب الكافر الرافضي، يسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويسب أم المؤمنين جميعا. فالله الله أيها السنة، يا أهل السنة، عودوا على ما كنتم عليه من قبل من نشاط وتكاتف، ولله الحمد والمنة. وبشركم أن إخوانكم أهل السنة من جميع المحافظات بدأوا الآن يحتجدون إلى كتاب زرافات ووحدانة. ولا يقال لا، كيف هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع بعض المسؤولين؟ نحن نطلب من المسؤولين أنهم يوقفون هذه المجزرة الآن. ما يأتيني يرسلون واحدا وقالوا سنرى، والهؤلاء تضرب تضرب تضرب حتى يفنى إخواننا، ما معنى إلا هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك والله قد جرب أهل السنة أنهم أسرع إلى الهدوء إذا قيل هناك واسطة، فإنهم توقفوا عن هذا الأمر، لا يطمعون أنهم يدخلون أكثر، إنما يدافعون عن أنفسهم وعن عقيدتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام.

منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا

خفض الجناح بإخوانه وحسن ظنه بهم. ولا ننسى أن نشكر أبا موسى على جهوده، نعم عباد الله، وعلى حرصه على جمع الكلمة. وهذا إخواني حفظكم الله من نعم الله عز وجل علينا في هذه المحافظة ما نجده من التآخي والتآزر والتناصح والتعاون، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث وفقكم الله ذكره البخاري رحمه الله في باب تشبيك الأصابع في المسجد من طريق خلاد بن يحيى عن سفيان، وذكره أيضا وهو مما اتفق عليه سندا ومتنا من طريق محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. ذكره البخاري الإمام البخاري رحمه الله في باب نصرة المظلوم. فهذا الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نلمس أثره في هذه المحافظة الأبية والله، ونتمنى بل ونرجو من الله عز وجل أن يستمر هذا الخير وهذا الإخاء وهذا التناصر والتنازر الذي ربما يفتقده كثير أو يفتقده بعض إخواننا. بل والله لقد أخبرني بعضهم لما كان ضيفا عندنا قال: من أحسن ما يكون أو من أحسن ما وجدنا في محافظة الضالع التآخي والتآزر والتناصر الذي يحصل بينكم. وهذه نعمة إخواني حفظكم الله تحتاج إلى شكر. إي والله أنها تحتاج منا جميعا إلى شكر. وسنتذاكر وإياكم ما يسر الله في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة يحفظها جل طلاب العلم. نعم ذكر الله عز وجل ممتنا على الصحابة أنه نصرهم، وهذا يفيدك أن النصر من عند الله عز وجل. متى حصل هذا النصر؟ حصل يوم بدر. مع ماذا؟ قال: وأنتم أذلة. عامة المفسرين على أنهم قليلي العدة والعتاد. نعم حفظكم الله، هذه الوقعة العظيمة التي لا ينساها مسلم. ومن باب أولى طلبة العلم، إذ أنها ذكرها البخاري، بل ذكرها الله في كتابه، وذكرها البخاري فأطنب، وذكرها الإمام مسلم بموجز، نعم حفظكم الله، بل ذكرها أئمة السنة. ولا تجد كتابا من كتب السنة المعتبر إلا وهو يشير إليها. أما في السير فحدث ولا حرج، إذا قرأت في البداية والنهاية تجد أن ابن كثير عليه رحمة الله قد أسهب فيها. عباد الله، هذه الآية أول آية ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد، وكان قبل تبويب بها باب غزوة ذي العشيرة أو العسيرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله

قال باب أو باب ذكر من يقتل ببدر أو من قتل ببدر. وكان صنيع البخاري عليه رحمة الله أنه ذكر أولا من أشار النبي أو أخبر أنه سيقتل ببدر، ثم ذكر مضي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر وما حصل، ثم ذكر ما حصل للأسرى وغيرهم. فانظروا عباد الله، ذكر البخاري عليه رحمة الله حديثا واحدا أي في هذا من قتل ببدر، ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن سعد بن معاذ كان صديقا لأمية بن خلف، فكان سعد إذا نزل مكة أو جاء مكة نزل على أمية، وكان أمية إذا جاء المدينة نزل على سعد. فانطلق سعد رضي الله عنه معتمرا، انطلق معتمرا فوجد أمية بن خلف فقال له يا أمية أو يا أبا صفوان انظر لنا ساعة نعتمر فيها، بمعنى ساعة خلوة. قال فلما انتصف النهار قال قم بنا، فخرج سعد رضي الله عنه معتمرا مع أمية بن خلف، فوجدهما أبا جهل فقال يا أبا صفوان من معك؟ من هذا معك؟ قال سعد بن معاذ. قال أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح؟ فقال سعد رضي الله عنه بشجاعة المسلم قال والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة، لأمنعن طريقك. فقال أمية بن خلف يا سعد، ورفع صوته أي سعد، قال يا سعد لا ترفع صوتك أي على أبي جهل، أترفع صوتك على سيد الوادي؟ قال إليك عني يا أمية، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوا. فكانت هذه الكلمة صاعقة على أمية، إنهم قاتلوا. قال بمكة؟ قال لا أدري. فصار أمية الآن ما يفكر بأبي جهل، صار يفكر بنفسه. فلما عاد إلى منزله أخبر زوجته بالخبر، هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما أخبرها بذلك واستنفر أبو جهل الناس، حاول أمية أن يعتذر، فقال له يا أمية أو يا أبا صفوان إنك متى تخلفت وأنت سيد الوادي؟ تخلف الناس بعدك. قال أما إن قلت ذاك فلا أشترين أجود بعير بمكة. فرجع فأخبر زوجته الخبر، فقالت له ألم تسمع ما قال أخوك اليثربي؟ قال بلى ولكني سأجوز معهم قريبا. فخرج فقتله الله، وسيأتي معنا كيف كانت قتلته. فخرج فقتله الله. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم، بوب عليه النووي رحمه الله قال باب غزوة بدر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وهذا حفظكم الله، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إقبال العير، وسنؤخره قليلا، نعم حفظكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن مسعود: بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت سلا جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ بعض الناس يتعجب، يقول: لماذا يعادين الناس؟ ما قطعنا طريقا ولا شتمنا أحدا ولا أكلنا أموال الناس ولا فعلنا ولا فعلنا. ويذكر من محاسن أهل السنة والجماعة النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون ما قال له ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ جاء في البخاري أن الذي قام هو عقبة بن أبي معيط، وعقبة هذا ذكر البخاري رحمه الله في كتاب المناقب، في مناقب أبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بثوبه فخنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه عند ابن أبي حاتم وعيناه تذرفان وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقام عقبة عليه من الله ما يستحق فأخذ سلى الجزور فوضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر حفظك الله، ما طلب منهم مالا ولا طلب منهم جاها، يصلي. قال: فجعل بعضهم يميل إلى بعض يضحكون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيع. قال: فذهب إنسان إلى جويرية، قال: فذهب إنسان إلى فاطمة فجاءت وهي جويرية فأقبلت عليهم تشتمهم وتسبهم وألقت ذاك الأذى عن ظهر رسول الله وهو ساجد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل سأل ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، فلما سمعوا ذلك ذهب عنهم ذلك الضحك. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. جاء في مسلم أنه الوليد بن عقبة، قال أبو إسحاق: وهذا غلط في الحديث، بل في رواية البخاري كلها الوليد بن عتبة، ذكره البخاري رحمه الله عند باب المرأة تطرح عن الرجل شيئا من الأذى في صلاته. فانظر حفظك الله، قال: وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال في مسلم وذكر السابع فلم أحفظ، وقد جاء في البخاري أن السابع هو عمار بن الوليد.
يقول ابن مسعود: فوالذي نفس محمد بيده لقد رأيت الذين سمى قتلى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. فانظر حفظك الله، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر العير كما ذكرنا في السند المتقدم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إقبال عير أبي سفيان استشار أصحابه، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ففطن لها سعد، فقال سعد بن عبادة كما في مسلم: إيانا تريد يا رسول الله؟ والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو خضت بنا إلى برك الغماد لخضناه معك، ما تخلف منا أحد، أو قال: ما تخلفنا. واستشكل هنا ذكر سعد أو ذكر سعد بن عبادة، لكن كما قال الحافظ عليه رحمة الله قال أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم، وإنما الذي شهد بدر هو سعد بن معاذ. قال: ولعل المشاورة وقعت مرتين، فالمرة الأولى كانت حين بلغه، والمرة الثانية حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا عامة الشراح على أن الذي شهد بدرا هو سعد بن معاذ. على كل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا بنا. نعم حفظكم الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فقال لأصحابه: إن لنا طلبة. فجعل بعضهم يستأذن، أي أن ظهره في عوالي المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى وصلوا إلى بدر. وبدر حفظكم الله، قال بعض أهل العلم هي اسم للوادي، وقال بعضهم هي اسم لبدر بن كلدة، وقال بعضهم هي بئر، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: وبدر بئر. ولا يمنع حفظكم الله من هذا وهذا. فجاء وفقكم الله، فوجدوا غلاما لبني الحجاج من قريش ورجل آخر، فانفلت ذلك الرجل وأمسكوا ذاك الغلام، فجعلوا يقولون له: أين أبو سفيان؟ ويضربونه، فيقول لهم: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وشيبة وعتبة. فإذا ضربوه قال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا سكتوا عنه رجعوا يضربونه وهو يخبرهم بالخبر الأول، يقول لهم: ما لي بأبي سفيان علم، هذا أبو جهل وشيبة وعتبة في الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف: والله لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم. في الحديث الآخر أنهم اجتهدوا أن يقول لهم: كم القوم؟ فما استطاعوا أن يخرجوا منه بعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون من الجزر؟ قال: عشرا. قال: القوم ألف.
القوم 1000، وفعلا كانوا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، قال فوالذي نفسي بيد ما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مطر كما في بعض روايات الأحاديث. ما الذي حصل؟ نجت القافلة. قال الناس لأبي جهل نجت القافلة نرجع، قال والله لا نرجع حتى ننحر الجزر وتغني القيان وتسمع بنا العرب. كبر وتسمع بنا العرب. فلما اجتمعوا وصاروا قريبا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 310 مع قلة العتاد، ونظر إلى قريش وهم 1000 مع كامل العتاد، فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه يدعو. كم نغفل إخواني عن الدعاء. رفع يديه يدعو وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم انجز لي ما وعدتني. رفع يديه حتى سقط رداؤه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه ورداه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. نعم عباد الله، حصل المدد. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يفتخر بهذه الوقعة، فقال ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد. ولهذا هذا أفخر بيت قالته العرب. نعم حفظكم الله، ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه قال قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر كما في مسند علي مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. نعم حفظكم الله. وبينما أبو جهل مع أصحابه كما في مسند علي أيضا إذ كان عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة يقول لهم يا قوم يا قوم ارجعوا يا قوم قولوا جبنا عتبة ولست بأجبنكم، يا قوم إني أرى أقواما لا تصلون إليهم وفيكم خير. تفطن. إني أرى أقواما لا تصلون إليهم وفيكم خير. فسمعه أبو جهل فقال ما تقول يا عتبة؟ والله لو كان غيرك لعضضته. ملأ الخوف رئتك فأخذت عتبة الحمية فخرج للمبارزة مع أخيه شيبة ومع ولده. من يبارز؟ فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. تظنون أن أهل الإسلام، أهل الإسلام رجال، الصحابة رجال،
ولذلك قبح الله الرافضة لما يصفونهم ويشتمونهم. خرج 3 من المشركين، خرج 6 من الأنصار. قال فخرج فتية من الأنصار 6 فقالوا لا نريد من بني عمنا، كبر حتى في المبارزة، نريد من بني عمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك قال لعلي يا علي نادي لي حمزة، وكان حمزة قريبا من المشركين، فقال إن يكن فيهم خير صاحب هذا الجمل الأحمر، فقال هو عتبة وهو يأمر الناس أن يرجعوا. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث، فكل واحد قتل صاحبه. قتل علي من قابله، وقتل حمزة من قابله، وكذلك عبيدة، ولكنه جرح، جرح رضي الله عنه. ولذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر. ثم ذكر عليا وحمزة وعبيدة وذكر 3 المشركين. أول من يجثو الخصومة هذان خصمان اختصموا في ربهم، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره في البخاري في كتاب التفسير، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال نعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأحلوا قومهم دار البوار، قال النار يوم بدر. فحصلت مشاهد عظيمة، منها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان في الصف

0: كان عبد الرحمن بن عوف في الصف. يقول: بينما أنا في الصف يوم بدر إذا أنا بغلامين من غلمان الأنصار، ولله درهما من غلامين، قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، وددت أني كنت بين أضلع منهما. تعرف وقت الحرب وقت الشدة يحتاج الإنسان أن يتقوى وأن يحتمي بالرجال الشداد الأكفاء. جاء في بعض روايات البخاري قال: لم آمن بمكانهما. قال: فإذا بأحدهما يغمزني خفيا من صاحبه، انظر على غلام، قال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظر إلى همة هذا الغلام. وإذا بالآخر يغمزه خفيا من صاحبه، يقول: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظر إلى هذين الغلامين، الواحد منهم كتيبة. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فإذا بأبي جهل يزول في الناس، فقلت لهما: دونكما صاحبكما. قال: فابتدراه كالصقرين فقتلاه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني سيفيكما، فرأى الدم على السيفين فقال: كلاكما قتله. انظر إلى همة هذين الغلامين، من يطلبون؟ يطلبون سيد الوادي. وعلامة المقصد كان واحد، وكل منهما يريد أن يفوز بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل سألنا أنفسنا يوما ما موقفنا من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل أو القول أو الجاه أو المال؟ يا أيها الناس، جاء في مسند أبي داود أو في سنن أبي داود وبوب عليه قال: باب حكمه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه النسائي عليه رحمة الله قال: باب إن الساب للنبي عليه الصلاة والسلام يقتل، إن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ذكر ابن المنذر والخطابي وغيرهما الإجماع على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، والحديث في الصحيح المسند للعلامة الوادعي، كانت له أم ولد، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها فلا تنتهي، يزجرها فلا تنزجر. فجاء يوما وقد وقعت في النبي عليه الصلاة والسلام فنهاها فلم تنتهي، زجرها فلم تنزجر. ما الذي فعل هذا الأعمى رضي الله عنه؟ فأخذ المغول فوضعه في صدرها فاتكى عليه فقتلها. أصبحت فوقع طفل بين رجليها، والظاهر كما في شرح سنن ابن أبي داود أنه لم يقتل أو لم يمت. قال فلطخت ما هنالك بالدم أصبحت مقتولة. فلما أصبحت مقتولة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتزلزل يتخطى رقاب الناس حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا قتلتها يا رسول الله أو قال أنا صاحبها؟ قال كانت تشتمك وتقع فيك، لكن انظر حفظك الله، قال كانت بي رحيمة، أو قال رفيقة، كانت بي رفيقة، أي لم أقتلها انتقاما لنفسي، وكان لي منها ابنان مثل اللؤلؤتين. رجل أعمى رضي الله عنه، والأعمى يحتاج إلى خدمة، كيف إذا كان من يخدمه رفيقا به؟ كيف إذا كان منها له ولد؟ تزداد الشفقة ويزداد الود عند حصول الولد والرفق، لكن لم يستطع أن يتحمل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، ما استطاع، وهو أعمى يحتاج إلى خدمة، وهو أعمى له أولاد، ما فكر بمن يخدمه ولا فكر بمستقبل أولاده وكيف يكون حال أولاده بعد موت أمهم. أيها الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أشهدوا أن دمها هدر. يا إخواني حفظكم الله، الرافض الآن يسبون ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بك تعجب حين يقوم محمد الإمام على هيئة البطل الذي يدافع عن البخاري ومسلم. لا إله إلا الله. يا إخواني وفقكم الله، الرجل مهرول، هل بقي من أصحابه من عنده مسكة عقل يراجعه، يرده، يزجره، ينهاه؟ قام كأنه البطل الذي يدافع عن البخاري ومسلم على حساب من؟ يمجد الرافضة ويمجد من طعن فيهم هو في كتابه رافضة اليمن على مر الزمن. إلا إذا كان هناك رافضة لهم قرون، أو كان هناك رافضة غير هؤلاء. يا أخوة نسأل الله الثبات، والله نسأل الله الثبات. قال لا نستحل، قالوا الناس مكره، قال تدينا، قالوا حنكة، صنع الوثيقة، قالوا حافظ على الدعوة، وكلما جاء ببلوى أكبر من أختها وبمصيبة أكبر من الأولى، وكل هذا زعم من ومن أصحابه أنه يحافظ على ماذا؟ يحافظ على الدعوة، وبالأخير يدافع عن البخاري ومسلم. سلمها واسلم، والله يا إخوة يسلمها واسلم. نعم حفظكم الله. وكان من مشاهد بدر أيضا، بعد أن حصل نصر للمسلمين حصل هناك أسرى، وكان من الأسرى العباس رضي الله عنه. جاء به رجل من الأنصار فقال أنا أسرته يا رسول الله. قال ما هذا أسرني؟ إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلق. قال أنا أسرت يا رسول الله. قال اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. فقد شهدت الملائكة بدرا. نعم حفظكم الله، شهدت الملائكة بدرا. وأيضا مما حصل، بينما رجل من الصحابة يتبع رجلا من المشركين، قال إذا فارس أمامه قد تقدمه وهو يقول أقدم حيزوم قد ضرب ذاك المشرك في رقبته، قال قد اخضر ذلك الموضع أجمع، فقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك من مدد السماء الثالثة. نعم حفظكم الله. ولذلك الإنسان حفظكم الله يتعظ ويعتبر، وهناك أسباب تحصل بسببها الذلة، منها حفظكم الله الكفر. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم ماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذه أربعة أسباب من أسباب الذلة، منها الكفر، ومنها حفظكم الله القتل الأنبياء، ومنها العصيان والاعتداء. ومن أسباب الذلة الشرك. قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. بل قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومن أسباب الذلة ترك الجهاد في سبيل الله، فقد جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، أي الربا، فالربا أيضا من أسباب الذلة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، وفي لفظ حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أسباب الذلة الاهتمام بالدنيا وترك الآخرة أو على حساب الآخرة، كما جاء في البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتا ورأى فيه سكة، يعني آلة من آلات الحرب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. نعم حفظكم الله. ومن أسباب الذلة مخالفة السنة. نعم، كما في حديث ابن عمر: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. ومن علامات الذلة أو من أسباب الذلة حفظكم الله المحاداة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ومن أسباب الذلة الحرص الزائد على الأولاد وحب الأولاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة: الولد مجبنة مبخلة. ومن أسباب الذلة التفرق والتنازع. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عامة المفسرين في قوله وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. نعم حفظكم الله. ومن أسباب الذلة قلة الصبر، كما في هذه الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن أسباب الذلة حب الدنيا وكراهية الموت، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة بنا يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، الآن فوق المليار، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. ما السبب في ذلك يا إخوة؟ أصابهم الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إخواني حفظكم الله، والأسباب كثيرة جدا. ومعنا في رفقتنا أخونا خالد حفظه الله، فنستسمح من الشيخ ومن إخواننا أن يتكلم قليلا بما يسره الله، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنف من المؤمنين وهم من وصفوا بالرجولة، أنهم صدقوا فيما عاهدوا ربهم سبحانه وتعالى عليه، فلم ينكثوا ولم ينقضوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. فمنهم من قضى نحبه، أي من مات موفيا مكملا لذلك العهد، ومنهم من ينتظر على هذا الطريق وعلى هذا المنوال إلى أن تقوم القيامة، وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفة هؤلاء الرجال، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة مقام عال ومقام رفيع سامي، صفتهم هذه الصفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لتعلم أن حقيقة الرجولة أن يكون الرجل رجلا مع الله سبحانه وتعالى، قائما بما فرض الله عز وجل عليه وبما أوجبه سبحانه وتعالى عليه، معظما لربه سبحانه، خائفا من عذابه وعقابه، راجيا وطامعا في نعيمه ومرضاته. هؤلاء هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويقول ربنا في كتابه الكريم وصفا أولئك الذين يقومون بين يديه يصلون ويعبدون في مسجد قباء بعد أن بني مسجد الضرار الذي فيه مضارة ومشاقة وتفريق بين المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام بهذه الخطة المنافقون بعد أن دبر الأمر وخططه وحبكه أبو عامر الفاسق لا رحمه الله، فنصبوا لهم مسجدا يزعمون من خلاله أنهم سيقيمون عبادة الله فيه، فكذبهم الله عز وجل بذلك وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصفهم الله عز وجل أنهم يحبون أن يتطهروا من الذنوب ومن المعاصي والآثام، فسماهم رجال لقيامهم بهذه الصفة. أيها الناس، إن هذه الرجولة معناها التجارة مع الله عز وجل والقيام بما أمر سبحانه وتعالى وامتثال ذلك. وهذا الذي ينبغي على العاقل أن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى، فإن هناك من يتاجر مع إبليس، وإن هناك من يتاجر مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. أفلا نتاجر مع ربنا سبحانه؟ ما هي هذه التجارة؟ وماذا هذه البضاعة التي يتاجر العبد مع ربه سبحانه وتعالى فيها؟ قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم أيها الناس، تجارة ليس فيها غبن وليس فيها غش وليس فيها خداع وليس فيها فساد وليس فيها خسارة،
ما دامت مع الله سبحانه وتعالى. وسمعتم شيئا من وسائل ذلك المذكورة في الآية الأولى وفي الآية الثانية؟ بل لتعلم يا عبد الله أن هناك تجارة عالية وهي بيع النفوس وبيع الفلذات وبيع الأبدان والمهج مع الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن باع نفسه لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية قال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين. ويقول سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أو في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، يوم أن خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنعته قريش من الخروج لما كان معه من المال، فدلهم على ماله المخبوض والمكنوز في مكة بشرط أن يطلقوه، فأطلقوه فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا لا يملك شيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن يبيعها من أجل الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الرجولة والتجارة مع الله عز وجل تحتاج إلى صدق، فإن من صدق مع الله عز وجل وترجل بهذا الأمر وقيامه بذلك ظهرت علامات فلاحه وعلامات نجاحه في هذه الدنيا قبل الآخرة، كما سيأتي بيان هذا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلم يا عبد الله أن من صدق مع الله عز وجل يظهر الله عز وجل علامة صدقه، ويظهر الله عز وجل علامة عمله، ويظهر الله عز وجل صدق نيتهم في الدنيا، فما بالك بعد ذلك في الآخرة. إن هذه الرجولة هي الرجولة الحقيقية، ليست الرجولة في جمع الأموال ولا في التنصب في المناصب ولا التنافس في عقار الدنيا، إنما الرجولة أن يكون الرجل رجل دين، أن يكون الرجل رجل دين مع ربه سبحانه وتعالى، خائفا منه سبحانه، معظما لأوامره سبحانه، مدافعا عن حرمات هذا الدين وعن شعائره ومقدساته. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم قال: يا رسول الله، إني أحب الهجرة معك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به بعض أصحابه خيرا بأن يحسنوا إليه ويقوموا بما يحتاج ويحسنوا في رعايتهم. قال شداد رضي الله تعالى عنه: فلما كانت غزوة حنين أو غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، فقسم السبي بين الناس، ثم قسم له قسما، وكان الرجل غائبا يرعى ظهرهم، أي يرعى الخيول والجمال التي يستعين بها المجاهدون في جهادهم وقتالهم. قال رضي الله تعالى عنه: فأعطى قسمه لأصحابه
قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخذه انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك من السبن. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على هذا. وأشار إلى حلقه أن أرمى بسهم، وأشار إلى حلقه: ثم أقتل فأموت، ثم أموت فأدخل الجنة أو فأدخل الجنة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهمة العالية وهذه التجارة وهذا البذل من أجل دين الله عز وجل، إنما اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ليقتل ويموت ويبيع هذه النفس رخيصة لله سبحانه وتعالى. قال له عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. إن كنت صادقا، إن كنت صادقا سيرى أثر صدقك. قال شداد، ثم نهضوا بعد قليل لقتال العدو، ثم جيء به يحمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسهم حيث أشار في حلقه رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله.

قتال قاتلت فيه المشركين، ولئن لقيت المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. حماة لدين الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون حصلت الهزيمة، قام أنس بن النضر فقال بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما فعله أولئك، يعني المشركين. ثم قال بعد أن استقبله سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، وقد تقدم سعد رضي الله عنه، قال له أنس بن النضر: يا سعد بن عبادة، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد، إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد: يا رسول الله، فوالله ما استطعت أنا ما صنع، فوالله ما استطعت ما صنع. لم يستطع أن يصف ذلك الجلاد والجهاد والقتال وسط أعداء الله سبحانه وتعالى. قال أنس بن مالك: فقتل أنس بن النضر، فأتينا وإذا به بضعا وثمانين ضربة، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وما استل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى ونظن أنها نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم أيها الناس، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام الحاكم في مستدركه، وروى الإمام البيهقي في سننه، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قال لعبد الله بن جحش: يا سعد، ألا ندعو؟ ألا تدعو؟ قال: فرجعنا في ناحية فقلت: اللهم إن لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني، فأقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سلبه. قال ابن جحش: فقال: آمين. أمن عبد الله، ثم دعا وقال: أما أنا فيا رب لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيك وأقاتله، ثم يأخذني فيجدع أنفي ويجدع أذني، فإذا لقيتك وقلت لي: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك يا رب، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني، لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي، ولقد رأيته آخر النهار بعد انتهاء المعركة وإذا بأنفه وأذنه قد علقتا في خيط. لا إله إلا الله. استجاب الله دعوته، سيلقاه يوم القيامة ويقول له: بما جدع أنفك وبما قطعت أذنك؟ يقول فيك: يا رب، ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قمنا يا عباد الله؟ هؤلاء صحابة رسول الله الذين يطعن فيهم حماة دين الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أراد أن يخرج للقتال، فمنعه أبناؤه وقالوا له: أنت معذور، لأن

0: اجل هذا سليما في الجنة، سليما في الجنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم ان تدعوه؟ عل الله ان يكتب له الشهادة. فقال: يا رسول الله، ارأيت ان قاتلت حتى قتلت امشي بهذه برجلي هذه صحيحا في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: فقتلوا، قتل عمرو وابن اخيه ومولى لهم. فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر الى عمرو بن الجموح ويقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بي؟ او يقول عليه الصلاة والسلام: كأني انظر اليك، كأني انظر اليك، تمشي برجلك العرجاء سليما في الجنة. لا اله الا الله. ثم دفنوا جميعا في قبر واحد رضي الله عنهم وارضاهم. وجاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان حارثة بن وهب قتل يوم بدر وكان غلاما. انهم غلمان، انهم رجال عرفوا هذا الطريق، طريق التجارة مع الله، لا التجارة مع ابليس ولا مع اعوانه من اليهود والنصارى، انها تجارة مع خالقهم، انها تجارة مع المنعم سبحانه وتعالى. فجاءت امه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلتي من حارثة، فان كان في الجنة فساصبر واحتسب، وان كان الاخرى فسترى ما اصنع، فسترى ما اصنع. قال لها: يا ام حارثة، ويحك يا هبلتي، ويحك يا هبلتي، او هي جنة واحدة، انها جنان، انها جنان، وانه في الفردوس الاعلى. الله اكبر. ايها المسلمون، هؤلاء اصحاب رسول الله لم تمنعهم صغر الاعمار ولا قصرها، لم تمنعهم صغر السن، ولم تمنعهم الاعذار، ولم تمنعهم الاعذار في ان يتاجروا مع ربهم بمهجهم ونفوسهم رضي الله عنهم وارضاهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اقول ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، وممن صدقوا مع الله عز وجل وأظهر الله عز وجل صدقهم وأكرمهم سبحانه وتعالى على فعلهم وصدقهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، لهو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، بعثا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر سعد بن الربيع، قال: فذهبت ألتمسه وأطلبه بين القتلى، فوجدته وبه آخر رمق، وبه آخر رمق. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال زيد رضي الله عنه فقال: وعلى رسول الله السلام، وعليك السلام. قل له: أني أجد الجنة، أني أجد ريح الجنة، قل له: أني أجد ريح الجنة. ثم قال: قل لأصحابي الأنصار: لا عذر لهم عند الله، لا عذر لهم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف ثم فاضت روحه رحمه الله. نعم أيها الناس، ومن هؤلاء عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ أي ما هو السبب الذي إذا فعله العبد ضحك ربه سبحانه وتعالى من فعله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقتحم العدو حاسرا ليس عليه دروع وليس له مجان، إنما سيفه صلتا في يده. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضحك ربه سبحانه وتعالى، ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، خلع درعا كانت على ظهره ثم ألقاها، ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها الناس، ومنهم أيضا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام أحمد أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي أبا سفيان وعلى عليه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أي اسألوا زوجته. فجاءوا يسألونها فقالت: أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع النداء وسمع الصياح بالغارة للقتال والجهاد، فخرج رضي الله تعالى عنه ولم يتأخر حتى يغتسل وهو على جنابه ليكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة، أن غسلته الملائكة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل حنظلة رضي الله تعالى عنه. قالت: أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الحائعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. ومن أولئك أيضا أيها الناس ممن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله، فعرف هذا بعد دفنهم وبعد موتهم وهم قتلى أحد. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه إجراء الكظامية، أي سائلة يسيل فيها الماء، أراد أن يجري في هذه الساقية الماء لينتفع الناس، فقال: من كان له قتيل فليأتي إلى قتيله، أي قتل أحد. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأخرجهم وهم رطبا يتثنون، أي يتعطفون، ما زالت أجسادهم رطبة وما زالت لحومهم على عظامهم. قال جابر رضي الله عنه: فتمست أحدهم المسحاء رجل أحدهم فانفطرت بالدم. فقال أبو سعيد: والله لا ينكر بعد هذا منكر، لعله أنكر قبل ذلك. فلما رأى هذه الكرامة لقتل أحد بعد مدة من الزمن وما زالت جثثهم وما زالت دماؤهم تسيل في أبدانها، تسيل من أعضائهم، لما ضرب بالمسحاء رجله لمستها المسحاء فخرج الدم من رجله. بل وجاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي أبي، أي عبد الله بن عمرو بن حرام، قال له: يا جابر، يوم خرجوا في أحد لعلي أكون وإني لأرجو أن أكون في أول من يصاب في هذا اليوم يتمنى الشهادة في سبيل الله. وإني أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر رضي الله عنه: فأصيب أبي ذلك اليوم أي قتل، قال: فدفنته مع رجل آخر معه، قال: فلم تدعني نفسي، فحفرت عليه بعد 6 أشهر فوجدته كما دفنته لم تأكل الأرض إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. كرامة أيها الناس، بل وجاء بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه حفر على أبيه أو جاءت السيول فكشفت عن قبر أبيه بعد ما أكثر من 30 سنة فوجده كما هو. كرامة من الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم، ألا وإن من أهم، من أهم ما يذكر ولا يدرس ولا يغفل عنه ما حصل لإخواننا الذين حصروا في دار الحديث بدماج في العام الماضي من قبل الحوثيين الرافضة المعتدين. لما حوصر هؤلاء حوصروا ظلما ليس عندهم ما يقلق العباد والبلاد، ليس لديهم في ذلك المكان كما يعلم كل منصف ويعلم كل عادل ويعلم كل صادق أنهم في دار الحديث بدماج. ليس لديهم إلا العلم، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. لو نظرت إلى بيوتهم وجدتها من أحقر البيوت، بيوت من الطين، بيوت من الطين، ليس لديهم شهادات يتنافسون إليها ولا وظائف يسعون إليها ولا مناصب يتنافسون فيها ولا رواتب باهظة يتنافسون من أجلها أو يرحلون من أجلها، إنما يتعلمون العلم، يحفظون القرآن ويتعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوصروا كما تعلمون، فقتل منهم في دار الحديث بدماج أكثر من 70 قتيلا قتلوا ظلما وعدوانا، ليس لهم إثم وليس لهم جرم سوى أنهم عبدوا الله، سوى أنهم رحلوا إلى ذلك المكان يتعلمون علم كتاب الله ويقومون الليل ويصومون النهار، الكثير منهم على هذا الأمر. نعم أيها الناس، بعد أن قتل هؤلاء واستمر الحال إلى أيامنا، ففي يوم السبت الماضي الآن في الذكر في اليوم 10 من شهر جماد الثانية، هذا الشهر الذي نحن فيه، أن أكرمهم الله عز وجل بسيول غزيرة مما جعل تلك السيول تدخل إلى أماكن أولئك الذين قتلوا فدفنوا في أماكن بشدة القنص والخوف، لم يتمكن الإخوة أن يدفنوهم في أماكن بعيدة عن مجال السيول، فدفنوهم في أماكن ربما كانت متوسطة بجانب بعض البيوت، مما جعل كثرة الأمطار وغزارتها تهدم تلك القبور وتسقط على من فيها. كما أخبرونا لم يفعلوا لديهم أحجارا، عليهم أحجارا تحمي القبور أو تقويها، لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الإتيان بالأحجار، فجعلوا عليهم أخشابا، فلما لانت الأخشاب وترطبت الأخشاب وجاءت عليها الأمطار انهدمت عليهم، وخشوا أن يتضرروا بسبب وجود بعض الميارات المحيطة بجانبهم أن تسرب مياهها إليها، لأن الأرض هنالك رملية. ثم أمروا بالبحث عن 11 قبرا، هذه التي تضررت أولا، فلما حفروها وجدوها كما هي، لا إله إلا الله، وجدوها كما هي كأنها دفنت تلك الساعة. ثم قاموا اليوم الثاني فحفروا عما بقي من الجثث فأخرجوا ما يقارب 43 جثة، وما زالت بعضها وما زالت كما هي، بل معظمها وأكثرها كما هي، بل وأقسموا بالله من شهد في ذلك المكان وقد حضره الآلاف من الناس من قبائل صعدة من شرقها وغربها ونزل كثير من بعض المحافظات لأن الحظر استمر 3 أيام وهم يخرجونها ويبحثون عنها لما حصل لها من الأضرار. وجدوا الأخشاب قد تفتتت ووجدوا هذه الجثث كما هي، بل أقسموا بالله أن بعضهم ما زال دمه يقطر وقد نشر شيء من الدم على الشبكات، على الشبكات ليراه العالم ويراه المسلمون. هذه كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات الظاهرة الواضحة البينة. كيف وقد حضر هذا المشهد آلاف من المسلمين ينظرون بأم أعينهم ويتحسسون أبدانهم ويعطفون أصابعهم، وإذا بها لينة، بل حملت الجنائز كأنها ما زالت، كأنها ماتت في ذلك الحين، حملت على أكتاف الناس. بل بعضهم ربما كان بدينا أي سمينا، حمله أكثر من 5 ما يقارب 7 حملوه على ظهورهم لثقله. أيها المسلمون، هؤلاء ماتوا مظلومين، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. ذكرت هذا ليعلم الناس أن أولئك قد ظلموا في ذلك المكان، فعلى من ظلمهم من الرافضة الحوثيين ومن أحسن الظن بهم، فإن هذه رسالة إليهم، إن هذه رسالة إليهم أرسلت إليهم علهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليحذر المغرر بهم ممن يحسنون الظن بأولئك، ممن يحسنون الظن بأولئك أنهم على فجور وأنهم على ظلم. فقد انكشف الحق، وليس لدينا والله أدنى شك في أن إخواننا إنما قتلوا مظلومين، مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن مركزهم، مدافعين عن بيوتهم، مدافعين عن دين الله سبحانه، وأن الباغي عليهم ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا خداما لدينه، أن يجعلنا خداما لدينه. اللهم انفع بنا يا رب العالمين، اللهم انصر بنا هذا الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أكرمنا بحسن الختام، اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستسقي من على المنبر في يوم الجمعة، فنبتدي به صلى الله عليه وسلم ولنخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع، يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، هناك تنبيه. جاءني شخص، بل جاءتني أمه، هذا الأخ حصلت عليه قضية وحمل عليها 500,000، وجاءت أمه بها بالمبلغ الذي تيسر لها، وهو فريد أسرة، وهو فريد أسرة من أبناء هذه المدينة، فشغل بهذه القضية ولم يستطع توفير هذا المبلغ، فعلى من عنده قدرة على مساعدته فليقدم هذا له، ولينفس كربة مكروبين، وليرحم الأرامل والضعاف في البيت، فإن هذا من الفضل، بارك الله فيكم. وسيقوم بعد الصلاة على الباب، من عنده قدرة على مساعدته فلا يبخل، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم.
1: والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.
2: الحمد

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فوصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدم لكم.
1: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: خطبة الجمعة في مسجد السنة الكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
1: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
0: والتي كانت بعنوان
1: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
0: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
1: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء
0: نسأل الله عز وجل أن ينفع بها للخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وأرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالدعوة إلى ما علمته، العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
1: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة وأن لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى

من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا، اعلم بأن الغدوة أو الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها، من ملك جميع الملوك والرؤساء والأثرياء والأغنياء. الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية أن الجهاد في سبيل الله هو أعلى الإسلام، جاء من حديث معاذ عند الترمذي وأحمد، والحديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة أن للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث أبي هريرة بالصحيحين. الفضيلة الرابعة أن الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة أنه نصر للعباد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما الفضائل الأخرى نذكرها إجمالا لأدلتها المشهورة، أنه سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب النجاة من النار والعذاب الأليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، أنه أفضل الأعمال، به ينال المسلم الأجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من أسباب محبة الله، من أسباب هدايته إلى دين الله، دليل على الإيمان، من أسباب الرزق الكريم. فيا أيها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل

0: وهو حي عند الله. إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: قد سألنا فقيل لنا إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة! يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من أرواح. قال: ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء بصحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهم من الفتان. وجانا من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد أن المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله إذا قتل جاءت وعليه جروحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله إن قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا أبا داود بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة وأجره عظيم وثوابه كبير. وإن مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحد نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين، فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وصلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. اعتبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهان أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد خسر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إلى قوله غفورا رحيما. قال: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي واسمه هشام ابن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمر ابن عبد الله، قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي، فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري عن أبناء عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم ثقات. إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، وهذا إسناد عجيب، تابعي أو صحابي يروي عن تابعي، سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن الحكم وهو من التابعين وليس له صحبة، أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أي هكذا كانت نزلت أول الآية، كانت نزلت الآية في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. والقائل هذا زيد. فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وقال رحمه الله: باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي كما ذكر هذا بعض الشراح، وكثيرا ما يترك البخاري نسبته، إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه، فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو مشهور بكنيته، وعبد الله بن محمد ابن أسماء، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي وهو المذكور هنا، وغالبا ما يترك نسبته، هل هذا دائما يحتاج نظر. قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. هذان بابان، الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود، أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله، وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله، لأنه معذور. وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي، لا يستطيع مماشاة السليمين، لا يستطيع صعود الجبال، هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله، وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج، بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا، فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله، واستثنى الله أولي الضرر. مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه من سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم وهم عندهم أعذار، لو يستطيعون الخروج لخرجوا، فقال الله تعالى أنزل الله غير أولي الضرر، أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر، يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل لو وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة، حسناء الجنة، ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين، فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب الله والأجر من عنده مفضل على المؤمن القاعد وأرفع منه درجة، وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد، إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر، فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر، فإن القتال شديد، ربما يقتل إخوانه عن يمينه وشماله، ربما يجرحون، قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه فيحتاج إلى صبر وهذا أمر مهم، وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، فاصبر في نفسك وصابر عدوك، هكذا المقاتل يكون في سبيل الله عز وجل. وهكذا أمر الله تعالى أولا المؤمنين، أمر الواحد أن يصابر 10 من الكفار، وكان هذا في أول الأمر: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس ودخل الناس، دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام وكثر عدد أهل الإسلام، أمر الله تعالى الواحد أن يصابر 2 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالله مع الصابر. فالصبر عند القتال من أسباب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر، فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة: إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا مما يرغب في الصبر: إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخن يقول: صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضع وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد، يبهمه لا ينسبه، ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن البخاري جعفي أيضا، ولكن هل هو جعفي منهم أو بماذا نسب البخاري إلى الجعفيين؟ ها؟ نعم، بالولاء. نعم، مولى للجعفيين، يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء، مما يثبت به الولاء أن يسلم أحد على يد أحد فينسب إليه، ينسب إليه لأنه أسلم على يديه. فأحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، فقيل للبخاري الجعفي، وإلا هو سمرقندي من بلاد العجم. أخ يقول: إذا جهز المسلم غازيا بنية أن يكون ذلك التجهيز عن أحد أقاربه الأموات، هل يصل الأجر إلى هذا الميت؟ هذه صدقة، والصدقة ينتفع بها الميت، فنعم يؤجر عليه. يجهز غازيا ويكون نيته أن هذا التجهيز عن قريبه الميت، فهذا ينفعه. قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. أخ يقول: إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد، فكيف بمن حرض على من خرج للجهاد أو تكلم فيه؟ خالف القرآن، الذي يفعل ذلك مخالف لهذه الآيات والأحاديث. فينبغي لمن قعد عن القتال في سبيل الله ولم يقاتل، هو الذي يندم على نفسه، لا أن يعيب على الخارج خروجه إذا كان خروجه في سبيل الله عز وجل. وأخ يقول: إذا كان الإنسان يصبر على الرباط، ولكن إذا جاء قتال وهجوم ربما يخاف. نعم، قد يخاف في أول الأمر، لكن إذا صبر يطمئن ويثبت، تنزل عليه السكينة. وهذا حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول: لأول مرة أدخل وقاتل، يقول: خفت في أول الأمر، ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم، قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته وصبره، يطمئن بذلك، يثبت، يرى السكينة. وغالبا النصر يكون في صبر ساعة أو نصف ساعة. صبر يكسر الله تعالى به العدو ويحصل النصر. وإذا لم يحصل الصبر لهذه الساعة وحصل الضعف، يحصل خلاف ذلك. في يوم حنين كان جيش المسلمين 12,000، وكان هوازن رماه، وكانوا قد كمنوا لهم في الشعاب وتحت الأشجار. فلما وصلوا باغتوهم بالرمي كأن السهام الجراد من كثرتها، ففر أغلب الناس. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، وجماعة من الصحابة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد ذلك قال للعباس: نادي أصحاب الشجرة. فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه، وألا ينزعج، ولا يكون إلا ما قدره الله. لو كتب الله له البقاء والحياة بقي، ولو كتب الله له القتل فهي شهادة في سبيل الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.